معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص هد

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ودخلك لسهول خناق. إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا. ودخلك لسهول القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة وعلى نفس السطح.

0: صمت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يطلق الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة تحت عنوان الرسائل. أمير قطر ورئيس وزراء النرويج يبحثان التطورات في المنطقة. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 1400 قتيل وأكثر من 5000 مفقود.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة تحت عنوان الرسائل، والذي يضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود من العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: الأخوة والأخوات، علمتني الحياة بأن أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلا يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة. واليوم أنا أقترب من حوالي 60 عاما من العمل العام في خدمة الوطن، كتبت مجموعة من الرسائل لإخواني وأبنائي وأحفادي وفريق عملي وشعبي وكل من يرى في تجربتنا ما يستحق التأمل. وقال سموه: كتبت الرسائل لأن الأعمار تطوى لكن الأفكار تكبر وتبقى، كتبتها لأن في الأمانة أن نترك شيئا يختصر الطريق لمن سيحمل من بعدنا الأمانة، وجمعتها في كتاب الرسائل والذي يمثل الجزء الثاني من علمتني الحياة. تستعد دبي لاستضافة الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي يومي 7 و8 من سبتمبر في دبي، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين ونخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا. يأتي هذا المؤتمر ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين إلى جانب ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية في منصة واحدة للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا البيئية والحلول التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ونحن في الهيئة نؤمن بأن العمل البيئي مسؤولية مشتركة، وأن إحداث أثر حقيقي يتطلب تعاون الجميع، ومن هنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر فرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل المعرفة وتحويل الأفكار إلى خطوات ومبادرات عملية. ندعو المهتمين والباحثين والشباب وممثلي القطاع العام والخاص إلى التسجيل والمشاركة وأن يكونوا معنا في هذا الحوار المهم حول مستقبل بيئتنا.
0: الأخبار من شبكة ARL.
4: بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر ويوناس غارستورا رئيس وزراء النرويج تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجرت فجر اليوم 11 مواطنا أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. وقال الجيش الأردني في بيان إن العملية جاءت بناء على توجيهات ملكية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجد محمد الحرم. واستخدمت القوات الأردنية طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص لتنفيذ العملية. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص، وأفادت السلطات بأن غالبية الوفيات سجلت في نيبال بواقع 1341 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات في تيبت من 31 إلى 43 حالة، مشيرة إلى أن أكثر من 5000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار إعلن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: بتحب يوم الاثنين؟
1: جدا.
0: قول الحقيقة.
1: جدا.
0: لا تشتكي لي أحلى لا عن جد والله قول. تنين يوم حلو بالنسبة لإلك؟
1: شوف على حسب إيش سويت في الويكند يا كيمو.
0: بس إن جنرال
1: هذا الويكند أنا جدا فخور بنفسي.
0: فخور بنفسك ليه؟ من أي ناحية؟ شو عملت؟
1: كنت أدولت، كنت إنسان مسؤول.
0: ليه شو عملت؟ أعطينا
1: سكجول. ما عملت أي شيء. نمت ورحت الجيم وسبحت وروقت يعني.
0: برافو، ما صرفت.
1: نعم.
0: ما صرفت عشان هيك انت فخور بنفسك.
1: ما صرفت وما تعبت نفسي يعني.
0: برافو.
1: ما طلعت مع الشباب، ما طولت، كنت يعني
0: عشان انت schedule. عارف انه يوم الاثنين او this week تحديدا حيكون
1: yes.
0: it's a long week
1: yes.
0: okay.
1: الحفلة يوم الاثنين.
0: واليوم رح تكون عندنا اول زيارة مدرسة بي campaign back to school. super excited لنزور مدرسة النبراس ان شاء الله يلي موجودة عندنا على السكيدجول. فاذا انتم ما لحقتوا تسجلوا مدارسكم تقدر تتوجهوا على الموقع الالكتروني 99fm.ae تسجلوا المدرسة. التسجيل exactly بياخد معاكم تقريبا من دقيقتين. في عنا تصويت كتير كبير، كل ما اجانا تسجيل اكتر من مدرسة هي الاحتمال بانه نزورها نكست. ليش لازم يسجلوا معانا كريم؟ لانه رح يكون عنا كتير من المفاجآت والهدايا.
1: نعم.
0: رح يكون عنا يا جماعة for the first
1: tablets.
0: year yes scooters bicycles. so في كتير عنا أشياء هاي السنة رح تكون من نصيب الطلاب، بيستاهلوا الصراحة ببداية 2026-2027. وعشان نبلش صح عم بندور اليوم على أنشط طالب عم يسمعنا.
1: يا سلام.
0: إذا أنت حاسس حالك نشيط وصاحي هيك مركز ابعت لنا بس مسج على 404 أو فويس مسج على 0487-15522 لتطلع معانا على الهواء لأنه حابين ندردش معاكم.
1: ممتاز. من أنشط واحد منكم في تحدي قوي ينتظركم.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: مين أنشط طالب موجود معانا صار على الهواء؟ خلينا نقول صباح الخير لا ماسا.
1: صباح النور.
2: نشاط يا ماسا. يا سلام هذا النشاط اللي بلاش.
0: مسوسة يا مسوسة قدي عمرك؟
1: أنا عمري 16 سنة.
2: 16 سنة ما شاء الله. قريت شو خرجت؟
1: يعني grade 11.
0: Grade 11 one year to go.
2: Yes.
1: أيوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أي مدرسة ماسا؟
1: بPace British.
0: بي
1: Pace British School.
0: أوكي وين هاي موجودة؟ بدبي؟
1: لا هاي بالشارقة بالمويلة.
0: أوكي بالشارقة بالمويلة. والله نشطة من الشارقة شو هالنشاط.
2: يا سلام.
0: كل يوم هيك بتصحي ماسا ولا إكسكلوسيف يوم التنين؟
1: طبعا طبعا اليوم أول يوم فطبعا لازم تكون هيك كتير نشيطة.
0: يا حياتي
2: تعالي. تعالي يا سوسو تعالي يا سوسو أنا محضر لك كم سؤال كذا نشوف إذا النشاط ماتشنج التركيز. وترى الأسئلة هذه مو بلك بس أشوف إذا هيبة اليوم صح صح.
0: يلا أوكي
2: يلا جاهزين؟
1: جاهزين.
2: يا سلام let's go.
0: يلا
2: يلا. كم شهر فيه 28 يوم؟
1: كلهم كلهم.
2: يا سلام let's go let's go. أوكي أوكي
0: أنا العجائد كنت رح أحكي لك شهر واحد.
2: لا هم كلهم. طيب السؤال الثاني يقول إذا أنت في سباق وتجاوزتي المركز الثاني أنت راح تصيرين في أي مركز؟
1: بأول واحد.
2: لا
0: تجاوزت المركز الثاني.
2: أيوة.
0: أنت الثالث.
2: لا
1: الثاني.
2: أشو
1: الثاني
2: صح المركز الثاني.
0: لحظة هي تجاوزت المركز الثاني.
2: صارت الثاني. صباح الخير
0: ماسا حياتي. It's okay it's okay you're doing well. يلا
2: طيب يلا نشوف إذا أنتم مركزين بالسؤال هذا. إذا في قطار كهربائي يتجه إلى الشمال الدخان في أي اتجاه يتجه؟
1: الجنوب.
2: خطأ.
0: قطار رايح على الشمال.
2: أي قطار كهربائي متجه للشمال. الدخان بأي اتجاه يتجه؟
1: شمال.
2: لا
0: لا هو كيف اتجاه الهواء؟
1: القطار رايح شمال.
0: أي. شمال
1: غلط.
0: جنوب. هي جنوب مش جنوب.
2: غلط.
0: يمين. يسار.
2: يسار. يمين. يسار كمان.
1: يمين.
2: إلى الشرق.
1: أيوة
2: غلط.
0: إلى الغرب.
1: الغرب يعني
0: شو ضل عن جد ما حق ما خلينا أنا وماسا. إلى الشمال. إلى الشمال
2: جماعة يتجه. يقول لك الأستاذ دايما ركز بالسؤال قبل ما تحل. قطار كهربائي ليه فيه دخان؟
0: ييه هي راحت علينا ماسا صح. وأنتم ده أصلا من الحفاظ على البيئة.
2: بس عجبتوني
0: يعني شوفي أوريدي أنت متنشطة بس أنا أمشور الناس قالت كريم كمان نشطتك أكثر وأكثر صح؟
1: أي والله صح.
0: طيب ماسا إذا كل المدرسة اللي عم تسمعك شو بدك تقولي لهم؟
1: اشتقتولي
0: اشتقنا لك.
2: لا لا لا هذه مخصوص لازم
0: ماسا عن جد شخصية رهيبة
2: لازم نسيبها.
0: طب guess what ماسا رح نطلب منك طلب. اوكي عن جد عشان انت كتير student لذيذة ولطيفة ومميزة بدنا اياكي تقولي لنا اي يوم ممكن تكوني available تيجي عنا to join me انا وكريم على الهواء مباشرة.
2: يس يس.
0: Are you ready?
1: I'm ready.
0: خلص. هلا our producer لين رح تاخذ كل الديتيلز تبعك لنرتب سكيدجول يتناسب اهم شيء مع مدرستك عشان تكوني معنا ضيفة اكسترا فايبس. اوكي؟
1: ان شاء الله. اوكي واو.
2: تنورينا وتعرفين اللي يجي عندنا لازم نكرمه يعني
0: أكيد.
2: لازم ندلعه لازم ياخذ جوائز.
1: انا امي كمان اسمها لين.
0: انت ايه؟
1: ماما كمان اسمها لين.
0: ماما كمان اسمها لين.
2: يلا في ماما ثانية هنا تنتظرك.
0: يسعد صباحك ماسا وكتير انبسطنا انه سمعنا صوتك حياتي. Enjoy your day.
2: باي باي.
0: باي باي باي باي باي باي. هاي هي الأجواء اللي رح تكون موجودة عنا بي باك تو سكول. توجهوا هلا للموقع الإلكتروني 99fm.ae سجلوا مدرستكم وما بتعرفوا ممكن أنا وكريم نيجيكم بي باص طابقين من بيج باص تورز لتستمتعوا أكثر وأكثر وتستقبلونا مع كثير من الجوائز والمفاجآت. باك تو سكول بدعم RTA دبي ساوث فون سيتي جي ام موتورز جي جيز بنز جود سول فود انستا شوب سكتشرز وسكيبلي باورد باي راك بانك.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
3: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: دبي الجنوب مدينة مطار عم تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وعم بتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا هلأ dubaisouth.ae أو اتصلوا على الرقم 800 south.
5: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
6: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: نكد مش مفهوم، نق مش مفهوم، بكى مش مفهوم، مش عارفين الأهل يتعاملوا مع أولادهم بأي طريقة في أول أسبوعين من المدارس. هل السبب الولد؟ هل السبب الأهل؟ واللي عم بيصير أو اللي عم بيصير هذا الشيء شغل كتير طبيعية. هذا اليوم اللي رح نحكيه بساعتنا الأولى من Extra Vibes مع مهند عورتاني، مختص بحسب مجال عمله بتأهيل الدماغ والجهاز العصبي والمناعي من خلال تقنيات يدوية بدون أجهزة. صباح الخير مهند، وأهلا وسهلا فيك.
9: أهلا فيك.
4: يعني موضوع جدا مهم عم نمرق فيه احنا كلنا كأهالي ببداية اول اسبوعين من المدارس. صحيح. عم نحاول نركز قد ما بنقدر على نفسية الولد اللي نفهمها.
9: صح.
4: هل طبيعي النكد وقلة النظام وقلة النوم واللي ما في روتين خلال هاي الفترة الاولى؟
9: انت حكيتيها، موضوع الروتين كتير مهم. الاطفال بالذات غير عن الكبار انهم يحتاجوا لروتين صارم دايما. فانت بالاجازة الطويلة لما انت تحول نوم واحد بصحى من الساعة 6 الصبح لحدا بصحى الساعة 12 واحد الظهر، يعني مأساة. فأنت بدك ترجع تعمل الروتين هان أول وجديد، فهاي يعني جهاز عصبي ودماغ مش متعود. دماغنا إحنا الله صممه لا إنه يكون فيه روتين معين ثابت بشكل يومي حتى إنه يتطور ويتقدم مع الطفل، لأنه هو عم بكبر شوي شوي ودماغه عم بتطور شوي شوي. يعني النقلة هاي صدمة له، فتلقائيا اعصابه راح تنهار، راح الواحد يكون مرتاح، عرفت علي؟
4: وحيعجب علينا وعلى حاله.
7: قاعد اطبق الكلام هذا علي قبل ما اطبق على اي طفل. طيب احيانا الطفل يرجع من المدرسه منهك او منفعل جدا، والاهل فورا بيفكروا انه ما نام كويس او انه ما اكل. هل التوتر والضغط المدرسي ممكن يظهر على جسم الطفل باعراض جسديه؟
9: طبعا اكيد. هلا احنا في دائما نحكي احنا انه الامعاء هو دماغنا الثاني، فانت ايش بتاكله وايش تتوتر منه اي شيء كذا حيعكس على الامعاء بالاول، بعدين بيعكس على الدماغ. بس دائما احنا بنقيس، بنشوف هل موضوع توتر، هل من سلوكي اشياء معينه بتصير في معه في المدرسه، هل التحديات اللي هو مش عم ما بلحق المواد اللي بيدرسها، هو حنرجع نفس الروتين. هلا اذا كان في ضغط نفسي معين بسبب مشاكل داخليه، هم احنا لازم الاهل دورهم يعرفوا شو اللي عم بيصير بالضبط. يعني ممكن مشكله مع الطلاب، ممكن مع المدرسه نفسها، ممكن شيء عم بيصير معه. هنا احنا مش حيدخل في عمق في الموضوع، ولكن انه اول شيء اطلع عليه انه انا عضلاتي وامعائي هم اللي بياخذوا التوتر، فبيعكس عليه انه في عندي بصحى الصبح انا مبغوص مش عارف شو مالي. فهذا حكي اول شيء. معدتك هي بتيجي من انا اقلق وافكر واكبت،
7: واول شيء تحس فيه البطن.
9: اول شيء البطن. فبالتالي طبعا ضيف عليها انا الاشياء اللي بياخذها الصبح، اذا كان اللانش بوكس تبعه فيه كل سكريات
7: صح
9: وكاربس، ماساه، هاي حتزيد المشكله اكثر. هو بيكون بيحس انه بياخذ الموضوع عم بيرتاح لما ياكل سويت، بس فعليا بعديها بنص ساعه حترجع الامور اللي عنده معه تخرب.
4: هي وقتيه بتكون
9: طبعا.
4: طب مهند، يعني اللي عم نحكي هلا الاعراض، انا امشور انه تقريبا 80% من الستودنتس اللي عم بيسمعونا مرقوا فيها.
9: صحيح.
4: امتى انا كاهل بحس لا الموضوع سيريس، لازم اطلب مساعده مهند؟
9: اذا الموضوع مستمر ومتكرر، مع يعني لو جيت مره في الاسبوع وكل اسبوعين مره هي صارت شغله عارضه هاي، ممكن ما اخذ برد، ممكن يعني اشياء عادي. بس اذا كان الموضوع كونستنت وعم بيصير بشكل شبه يومي، لا هون بدي اوقف. اول شيء بدي اشيك حسب عمر الطفل، إذا كان هو ضمن العمر العادي اللي هو فترة 7-8-9-10، هون بشوف طبيب أطفال بتأكد عضويا إنه كل شيء سليم، مع الفحوصات الطبيعية عادية أتأكد ما فيش ولا إشي، ساعتها هون أنا بتدخل. إذا كان ما عندوش ولا إشي، هون بكون شغلي حتى أهم إشي عنده الجهاز العصبي ودماغه إنه يرتاح. ضروري هذا الكلام، لأنه يوم بعد يوم لما هذا الكلام يصير حيأثر عنده على تركيزه، ما حيأدي دراسيا، ووضعه هيكون في المدرسة مش مزبوط. هون انا بهمني انه اساعد الدماغ انه يهدى ويرتاح وينام صح. يعني دائما الناس بتطلعوا، انا بهمني ابني نام الساعه مثلا الساعه 9 صحي الساعه 5 بس مش مرتاح. دائما بحكي يا جماعه الموضوع كواليتي مش كوانتيتي. مش كل ما احس انه انا هو بتخت معناته هو نايم،
4: لا
9: بتقلب. حتصحى كثير اولاد بشوفتهم عندهم كزع اسنان مو طبيعي، يعني بيكون هذا الولد بيكون كابت كثير مش مرتاح.
7: أوف.
9: مش عم بقدر
7: انت لحق
4: عن جد.
9: ما هو شوف احنا عايشين بحياه يعني كنت بحكي هلا برا مع زملائكم انه الحياه سريعه جدا
7: صح
9: جدا، اي الموبايل ومعه الايباد معه، حتى الدراسه حتى فقدوا المركز انهم يكتبوا. ما عم بكتبوا فعليا، يعني مش مثل زمان احنا متعلمنا، كنا احنا دائما لازم المهاره الكتابيه تكون موجوده، فهي بتريح. فتخيل انه انت عم بس الابن ماسك التليفون او ماسك الايباد وبطلع على السكرين وبس بيقلب ريلز وكذا، وبعد الدراسه كمان فما عنده مساحه انه مخه يرتاح.
7: صح
4: اذا احنا الكبار بتحس حالك احيانا من كميه الريلز اللي شفتهم داء خلقك وجهازك العصبي بتوتر، فلا شعوريا تترك الموبايل.
9: يعني بصير محبطين من جهه لما يشوفوا مثلا اكزامبلز برا انه هذا ناجح كتير وحقق ارباح. وكتير شفت اطفال مثلا هم عمرهم 8-9 سنين، شو بدك تصير حبيبي يوتيوبر بتطلع فلوس؟ ليش بدك اكمل دراسه؟
4: كثير
9: حكوا لي اياها يعني
7: بالضبط. طيب نبي حلول، نبي حلول. نبي نطلب منك تعطينا 3 أشياء بسيطة يسوونها الأهل يومياً بأول شهر مدرسة عشان يساعدون جسم الطفل وجهازها العصبي يتأقلم بشكل أفضل.
9: ممكن أشيل سماعات؟
4: طبعاً قلنا. في تمارين هلأ حنعمل. انعجقت أنا.
7: أوكي يلا.
9: أوكي هلأ الطفل دائماً بس يكون نايم على التخت، وهذا يفضل قبل النوم بنص ساعة على ساعة. بجهزه كل عاية أعمله في عندي منطقة المنتصف اللي هون، إذا بمسك إيدي بالطريقة هاي وبعمل له إياها فرك دائري خفيف، بس بشكل اني انا انزل لتحت فروه الراس هاي. اهم شيء اني امسك فروه الراس، يعني مش حرك الشعر، اضغط شويه وافرك. هلا هاي المنطقه تلقائيه بتساعد انه مركز الدماغ المسؤول عن تنظيم المشاعر
4: يروق
9: يهدى.
4: واو
9: يروق.
4: اوكي
9: وهي اهم شغله،
4: مش تخفى احنا لسه في عندنا برنامج.
9: اذا كان
7: والله في بريشر كده
9: نزل، فهلا هاي اضلني مستمر عليها من 2-5 دقائق. هلا هو اولها حكي انه ما بدي كذا، فبس شوي شوي بروق بيهدى. تمام. ما هدي بمسكه بعده بحضني هيك من وراء وبمسكه بالمنطقه هاي كل هالمنطقة بلش أفرق فيها شوي شوي.
4: اللي هي منطقة الرأس من ورا يا جماعة، مش من أسفل العنق، من نص
9: كيف الرأس. كيف لما إحنا نأخذ شاور بنحط شامبو بلش نفرق.
4: أي صح.
9: تعرف هذا الشعور لما أنا ما أضغط.
10: يجيني راحة نفسية.
4: صح جد.
9: ليه شو اللي بيصير هنا؟ أنا عندي هنا الدماغ وعندي جذع الدماغ بسميه إحنا، هو كل الداتا اللي بتدخل عليه تطلع منه من الجسم للدماغ والعكس يكون فيها ترافيك كتير عالي. فأنا لما أضغط أشتغل على المنطقة هاي أنا ههدي سلو داون إهدا. ما هدي يا جماعة، كل نقطة كتير سهلة هون بين
4: الحواجب،
9: بس الشرط أضغط دقيقة.
4: أوكي
9: تمام. الضغط هذا هون تلقائي حيعمل لي أنا هون ريليز، حيهدي الجهاز العصبي، حيساعد الكورتيزول ليفل إنه يهدى شوي شوي ينزل. تمام. ما هدي هاي شغلة رابعة. هاي المنطقة هاي إذا عندكم أي أويل لافندر كأي إشي تمام، بحط هون المنطقة هاي بالجبين،
4: منطقة الجبين
9: بالتحديد بالنص هون تمام، وبلش أفرك هيك.
4: أوكي
9: ما تكون الشريعة أبطأ من هيك. تمام. بشكل بطيء بطيء بطيء بطيء بطيء تلقائيا ها الطفل رح يهدى. انت كل ما كنت بطيء بالحركة انت كنت هادي
4: صح،
9: مش منرفز
10: صح، يعني يمتص الهدوء
9: انت المهم.
4: هي يعني بترخي الأعصاب الكلام هو عم بيحكي عنه مهند
9: بيه تلقائيا. فأنا مثلا شو بعمل هي راسه، بمسك راسه هون بس بعطيه حس بالدفى انه انت يحس انه انا كأم او كأب انت هادي
4: رايق
9: فهو حيهدى.
4: الفيزيكال تاتش انا دائما بقول الفيزيكال تاتش ما بين الاب واولاده او الام واولادها شغله كتير مهمة. فما بالك بالحركات اللي انت عم تعملها اوريدي مهند
9: طبعًا
4: عن جد
9: طبعًا.
4: يعني انا ليش حسيت هاي اشياء كنا نعملها مع اولادنا وهم بيبيز عشان يناموا. يعني انا هذا موضوع اللي انت اوريدي انا لهلا ما بنسى شكل مثلا ميرا وهي هيك خلص اغمن عليها. فانت بهذا العمر انا بحس انه احنا بنحس احيانا انه كبرنا اولادنا شوي على البكير، يعني انه هلا انت جهازك العصبي متاثر وهيك بنحس انه لا طلع الموضوع حقيقه.
9: طبعا حقيقه. بعدين في فرق بين اتعامل مع البنت او مع الولد في غلطات. طبعا هلا مش التكنيكس هي واحده بس، هي توتر الطفل الذكر غير البنت، توتر مختلف. بنحكي عن هرمونال سيستم اجماع، فهنا خاصه اللي بلشوا يدخلوا في مرحله التين ايج في تغيرات معينه بتصير، فلازم طريقه التعامل معه تكون مختلفه. يعني الولد انا بهمني اني اساعده يتمكن يكون في قوي. اذا بدي اطبطب عليه حبيبي رح يقلب، يعني حصير التوتر أعلى لأنه هو خلق إنه يكون هو يروح يطحش ويبادر ويعمل أشياء. عرفت البنت العكس.
4: أوكي.
9: البنت العكس لما أنا أعودها إنه بكرة بدك تصير أنت سكسس، يعني تكون ناجحة في حياتك وتجي تكوني سي أو مش عارف شو، حتوتر بزيادة.
4: أوكي. فلازم طريقة التعامل تكون مختلفة.
9: تمام تكون مختلفة.
4: يعني حلو نعملها سلسلة الصراحة. يعني تمام. اليوم كنا عم نعمل التجهيز الأساسي للمدرسة، حكينا عن تكنيكس كتير حلوة. لأنه يوجولي أول شهر بيكون شوي صعب بموضوع صح. الروتين صح. بس حلو أنه إن شاء الله بالفترات القادمة كمان دكتور نركز على الأعمار المختلفة للأولاد وكيفية التعامل معهم. أكيد. شكرا كتير لك مهند، يعطيك ألف عافية.
9: شكرا لك.
4: خليكم تابعين معنا بساعتنا الأولى من إكسترا فايبس مع هبة وكريم.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
1: تدورون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعبة الشهرية من فان سيتي تعطي أطفالكم دخول غير محدود لمنطقة الألعاب طول الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من الألعاب والمرح طول الشهر. زوروا فان سيتي اليوم.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طيب

0: برزت مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي.
4: أسوق سيارة أحلامي.
3: أطلع إجازة أحلامي.
4: وتبني مستقبل الأحلام.
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
6: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:36 دقيقة.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
9: والله خلينا نبلش بشارع الشيخ محمد بن زايد اللي عم بيشهد مجموعة من الحوادث المرورية والسيارات المتعطلة، وهالشي مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات. الحادث المروري الأول قبل الوصول إلى جسر ناشونال بينز، أما الحوادث المرورية الثانية فرح تبلش تخف الزحمة بسببها عند التقاطع مع شارع عمان. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل، أما الناس المتواجدة على شارع بيروت ففي كثافة بسيطة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان.
10: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
9: ببداية اليوم رسالة تذكير من هيئة الطرق والمواصلات. خففوا السرعة عند الاقتراب من المدارس ومعابر المشاة، وتوقفوا دائما للحافلات المدرسية أثناء صعود الأطفال ونزولهم. للأهل قودوا بحذر، استخدموا الأماكن المخصصة لإنزال الأطفال، وتأكدوا دائما من ربط أحزمة الأمان بشكل جيد.
7: خلونا نتكلم على سكيبلي من راك بانك. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك راس الخيمة الوطني. من الروضة إلى الجامعة تقدرون تدفعون الرسوم الدراسية بسهولة عبر التطبيق، وحاملي بطاقات راك بانك الائتمانية ممكن يحولون المدفوعات المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم وادفعوا الرسوم الدراسية بطريقة أذكى.

0: المستمعين على الأربع صفرين أربعة. سلمى عم بتقول مشان الله اسألوا إذا مهند عنده أولاد. عنده أولاد على فكرة, وعم وقال هاي الحركات لازم كلها تنعمل وبشكل مكثف. على فكرة أنا اليوم بدي أجربها, وبدي أجربها مع كل أعمار أولادي. وأنا حاسة إذا إحنا بحس الكبار كريم حسينا, وهو عم بيعملها قدام جهاز
1: الرؤنة
0: هذا, وإحنا لا حاطين مثلا soft music ولا إشي. تخيل مثلا أنك تكون موطي الإضاءة بالبيت وحاطت مثلا soft music بالغرفة وعم تعمل هاي الحركات لأولادك. إن شاء الله ما ننام قبليهم, بس إنه بحس إنه كتير رح تساعد. بليز فرجونا. ريم عم بتقول فيديو لحركات المساج اللي عم تحكوا عنها لتهدئة الطفل من التوتر. don't worry, كل هلأ بعد شوي رح ينزل على السوشيال ميديا تبعتنا. رانيا عم بتقول صرخة الأب, وعارفين أنتوا السلاح اللي مستخدم دائما, بشو أثر معكم؟ نفع معنا رانيا, بس مع أولادنا ما بينفع حياته. ما هو كل جيل بالضبط بدك تعرفي شو
1: نفس الشيء
0: بالضبط.
1: رانيا ذكرتني بسالفة على فكرة. أحس أنه رانيا زوجها لازم يعمل الشيء اللي نعمل في اللعبة هاي. أنت عارفة لعبة GTA 6؟ هي بس أكيد سمعتي عنها.
0: سمعت عنها, مكسر السوشيال ميديا,
1: مكسر الدنيا, ولازلها تريلر في نتفليكس وسالفة كبيرة راح أحكي لك عنها. ولكن أكثر شيء ضحكني أنه الأزواج الأباء قاعدين يعملوا كونتراكت, عقد رسمي بينهم وبين الزوجة, إنه يسمح له تسمح له يلعب عدد ساعات معينة في الأسبوع.
0: تمزح
1: والله.
0: يا بس حبيت فكرة الكونتراكت.
1: يس هتوقعي ولا لا؟
0: لا أنا رح أحط بنودي الخاصة. نيكست رح أقول لك شو بنودي.
1: الله يستر.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
4: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في وفاة طيارين إثر تحطم طائرة. غارات إسرائيلية في النبطية وعون يجدد الدعوة لوقف الاعتداءات على جنوب لبنان. نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليونان إثر حادث تحطم طائرة خلال عرض جوي في قاعدة تناجر الجوية الشمالي أثينا، والذي أسفر عن وفاة طيارين اثنين. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الطيارين وإلى اليونان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. تستعد دبي لاستضافة الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي يومي 7 و8 من سبتمبر في دبي، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين ونخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا. يأتي هذا المؤتمر ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين إلى جانب ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية في منصة واحدة للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا البيئية والحلول التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ونحن في الهيئة نؤمن بأن العمل البيئي مسؤولية مشتركة وأن إحداث أثر حقيقي يتطلب تعاون الجميع، ومن هنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر فرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل المعرفة وتحويل الأفكار إلى خطوات ومبادرات عملية. ندعو المهتمين والباحثين والشباب وممثلي القطاع العام والخاص إلى التسجيل والمشاركة وأن يكونوا معنا في هذا الحوار المهم حول مستقبل بيئتنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهراني بمنطقة النبطية فجر اليوم، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا اليوم سكان المبنى والمباني المجاورة إلى إخلائها قبل تنفيذ غارات جوية، ما أدى إلى نزوح عدد من الأهالي من المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية التي يقيمها في جنوب لبنان. وفي سياق متصل، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد طالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف أعمال العدائية. وقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الضربات التي تركزت في منطقة النبطية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار في منازل ومبانٍ بينها مرفق تابع للدولة ومستشفى متوقف عن العمل. قال مصدران مطلعان أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ويقطنها عدد محدود من المستوطنين، وتهدم إسرائيل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي. ولم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية. وقد قضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس بأنه يتعين على سلطات الدفاع الإسرائيلية تمكين 3 عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطناً أردنياً أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. وقال الجيش الأردني في بيان إن العملية جاءت بناء على توجيهات ملكية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء مجد محمد الحراسيس. واستخدمت القوات الأردنية طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص لتنفيذ العملية. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار يارن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: فاينلي جوك واجواء.
1: yes,
0: شو اللي
1: yes.
0: صاير على السوشيال ميديا كريمة؟ انا مش فاهمه اشي غير انه في جيم اسمها جي تي اي صح؟
1: نعم.
0: جي تي اي 6 تحديدا صح؟
1: yes.
0: طيب شو القصه؟
1: خلينا اول شيء اعطيك كذا كم اشياء عن اللعبه هذه معلومات عشان تعرفين قديش هذه اللعبه تستاهل الصيت اللي صاير. اول شيء خلينا نتكلم على ميزانيه اللعبه. يوم نتكلم على لعبه جي تي اي يا جماعه احنا ما نتكلم على اي لعبه, احنا نتكلم على ميزانيه خياليه. خلينا نشوف اي ارقام من عندك تطلع هبه.
0: ميزانية خيالية صراحة. نعم. الفيديو جيمز عم بنصرف عليها أشياء. أنا رح أحكي لك إذا يعني أكتر أو أقل, أنت بتقولي.
1: نعم.
0: أوكي.
1: يس.
0: أكتر من 100 مليون دولار.
1: بكثير.
0: أوف. مليار دولار.
1: أكثر.
0: two
1: billion. 1.5 billion.
0: واو.
1: وهذه الأرقام اللي هي تقريبية من المحللين ولا شيء ممكن اكثر بكثير. اللعبه هذه قاعدين يطورونها من 2013 هيبه, قاعدين يجهزون اللعبه. جي تي اي معروفه من اكثر الالعاب التفاعليه. روك ستار اللي هم عملوا هذه اللعبه يهتموا بتفاصيل كبيره جدا. واحده من التفاصيل اللي كانت انترستينج في التريلر اللي عملوه في نتفليكس, تخيلي التريلر ما نزل على اليوتيوب, حتى نتفليكس دخلت في الموضوع. الكل يبي فلوس, الكل يبي دراهم, وقالت لهم اعرضوا اول اللعبه عندنا والناس كلها متحمسة.
0: اللي هو الابديت الجديد من اللعبة,
1: تريلر كأنك فيلم, كأنك بتحضر بس تشوف ايش فيه في اللعبة, ايش صاير.
0: اوكي.
1: احنا مش عارفين يعني من 2013 ما شفنا اللعبة ايش فيها اشياء كثيرة, شفنا لقطات صور اشياء بسيطة.
0: كنت تلعبها؟
1: انا كنت العب الاجزاء اللي قبلها كلها.
0: أوكي.
1: بس اللعبة لسه ما نزلت. راح تنزل ان شاء الله تاريخ 19 نوفمبر 2026.
0: كل هالضجة اللي صارت ولسه ضايلها شهرين لتنزل.
1: أوكي. لسه ما نزلت. الشيء المضحك انه اول ما نزلت اللعبة هذه التريلر للعبة حق جي تي اي, اكتشفنا انه في نظام معين في اللعبة الا وهو relationship status.
0: حلو حلو, هون بلشنا. اوكي.
1: الريليشنشيب ستاتس هذا لانه اللعبه فيها شخصيتين.
0: اوكي.
1: في شخصيه اسمها جيسون الشاب ولوسيا البنت.
0: اوكي.
1: هم الاثنين مع بعض بيروحوا بيعملوا عمليات سطو واكشن وسواليف, يعني واللعبه جي تي معروفه انها هي انه شخصيات ضد القانون وبيطلعوا بيعملوا مشاكل وعصابات وزي كذا. فهذه المرة حطوا لنا الاثنين هذولا وطلع معانا انه في حاجة اسمها relationship status, يعني جيسون اذا ما رد على رسائل لوسية راح تزعل عليه.
0: الله, هذا اللي بيصير بالواقع.
1: يس. اذا ما طلعوا شوبينج مع بعض.
0: أيوة.
1: راح تزعل عليه. اذا ما اهتم فيها وعمل معاه activities
0: راح تزعل عليه. أوه. طيب, وهذا الشيء اللي خلى هلا ينشهر الموضوع لانه هذا طبيعه العلاقات كلها. بس خلينا لحظه نرجع نفصلهم واحده واحده.
1: yes.
0: اذا ما رد على رسائلها تزعل, تك معاها حق.
1: yes.
0: اوكي. اذا ما طلع عمل معاها شوبينج تزعل, لا بحس تو ماتش دراما, صح ولا لا؟ والناس اللي ان ريليشن شيب بليز خبروني. هلا انت بكره بس تصير بعلاقه لازم تطلعوا شوبينج كل إشي مع بعض؟
1: ما أعتقد. لا. yes. بس يعني في الأول والأخير لازم فاندينج للشوبينج يصير.
0: يعني thank you so much. هو توصل لمرحلة إنه الفاندينج يكون منك. إيش رقم ثلاثة كمان؟
1: يعملوا أكتيفيتيز مع بعض.
0: يعملوا أكتيفيتيز مع بعض.
1: حلو. yes. ملزوم.
0: it's
1: يعني.
0: nice. it's nice. لازم نعمل يعني.
1: موفي. okay. لعب برا شوي.
0: طيب لوسيا زعلها بشيء؟ يعني إذا زعلت شو بتعمل فيها؟
1: لوسيا هي اللي باينة في الشخص في الشخصية, يعني اللي هي اللي هي أسطى من جيسون, يعني هي مشاكل أكبر. بس هي عندها تصير البطبوطة البنوتة الصغيرة. المضحك كمان في جانب ثاني للموضوع, البنات اللي قاعدين مع أزواجهم ولا يعني قاعدين في البيت كذا يشوفون إنه التريلر مع أزواجهم. قاموا عملوا مشاكل للأزواج اللي هي هي من لوسيا هذه. اسمع. والله ترد على رسائلها.
0: احنا من غير لوسيا, احنا من غير لوسيا مش خالصين.
1: صار في جلسي او غيرة على شخصية الكترونية, شخصية غير حقيقية.
0: يس, عادي طبيعي. حب اقول لك عادي. هلا بعد فترة بصير في نضوج, بس عادي ممكن تغير من حاله. اوكي.
1: انا انصدمت صراحه.
0: لا لا لا, انت ما شفتش حاجه ببساطه. اوكي. طيب غارت من لوسيا.
1: نعم, غاروا من لوسيا. وفي فيديو والله قتلني, تقول له اسمع تروح تعمل مهام مع اصحابك, سيبك من لوسيا, خرب الريليشن شيب ستاتس اللي بينك وبينها.
0: اوكي. طب السؤال بيقول شو قصه الاجريمنتس اللي انتشر
1: على اللي... كان الحين اخر منظور اللي هو اكيد ساعات اللعب في جي تي اي 6 راح تكون مجنونه, راح تكون قصتها 200 ساعه تقريبا. 200 ساعة من اللعب.
0: اوكي.
1: فكل الشباب اللي حاليا يعني متزوجين عارفين انه عندهم مسؤوليات، عندهم حاجات لازم يسوونها، لذلك قرروا انهم يعملوا حملة مع بعض اللي هو عقد بين الزوج والزوجة.
0: اوكي.
1: العقد هذا يكون فيه معلومات او فيه شروط محددة حيث انه تسمح للزوج انه يلعب عدد ساعات معينة في اليوم بدون ما الزوجة تتدخل أو تقول له طفي
0: أو تنكد.
1: أو تنكد عليه أو خلاص، يعني هذه الساعات لي أنا بس. فالموضوع انتشر، صاروا الناس يصورون إنه يعطيها الأجريمنت يقول لها اسمعي
0: قبل ما نبلش قبل ما شهرين خلينا نشتغل على الموضوع،
1: 19 نوفمبر حتنزل اللعبة ما نبي مشاكل. أوكي. الله يرضى عليك، لأنه الوضع فعلا هذه اللعبة يوم تنزل راح تصير ضجة مش طبيعية. إذا ما نزلت وردي قاعدين
0: الناس عم بيعملوا
1: إيش قاعد يصير.
0: لا وأنا ما جربت، بس إنه الناس بيقولوا لك إنه لما يكون مثلا خاصة يعني إحنا نعطي أمثلة بسيطة، لما يكون البارتنر الزوج ملهي مثلا بمباريات كرة القدم، بتلاقي في ستات لا مش كتير مستلطف الموضوع. فموضوع البلاي ستيشن هاي شغلة مختلفة تماما كمان، لأنه بيصير في نوع معين من الإدمان، أنت you cannot stop، لازم تخلص ليفل معين، إذا وقفت هلا كل تعبك راح على الفاضي. وإحنا صراحة في لحظة معينة البنات لا برسل ولا بستقبل، ما بهمنيش لوسيا ماتت جيسون اتطلق I don't care. أوكي. أنا هلأ بدي إياك مثلا تطلع جيب شغلة، هلأ رح تطلع
1: لازم تروح تشغل.
0: Exactly.
1: طيب لو عملنا الأجريمنت هذا أو العقد، إيش الشروط اللي المفروض نحطها؟
0: هل ان جنرال ولا على الجي تي اي 6؟
1: ان جنرال، هل في عقد معين تبين تعمليه بينك وبين زوجك؟
0: لو
1: نعطينا
0: فرصة انه نعمل عقود بين بعض. يا اذا نعطينا فرصة نعمل عقد بين بعض، قد بدك 3 بنود مثلا؟
1: 3 بنود. ايش الموضوع بنود. وثلاثة بنود عليه.
0: اوكي طيب ممكن افكر، لانه صراحه عندي كثير مواضيع.
1: اوكي هذا السؤال لك وللمستمعين كذلك. يا جماعه اعطونا رايكم انتم، ايش هو العقد، ايش راح يكون الموضوع عن هذا العقد، وايش الثلاثه البنود اللي راح تحطونها؟ خبرونا على 4 صفرين.
0: بالعقد اللي بين كريستيانو وجورجينا
1: شفت
0: حياتي شو حطات.
1: خبرونا على 4 0 4 والواتساب 0487155222، ايش العقد وايش الثلاثه البنود؟ يا سلام شكلها حنستمتع.
0: يا عن جد.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: تصدق اني توترت صرت مش عارفه شو بدي احط بالعقد.
1: شو فكرتي؟
0: يعني بحس انه يعني قعدت افكر. هو انت لما بدك تحط بالعقد بدك تفكر باكثر اشياء كانت مضايقتك في العلاقه هلا.
1: yeah.
0: المشكله الاشياء اللي كانت مضايقتني ببدايه العلاقه غير اللي بنص العلاقه، غير انه خلص بعد فتره بيصير التفاهم والود والاحترام شغله. فانا مثلا راح احط بنود مختلفه. اوكي، البند الاول سفرتين بالسنه.
1: بنودك صعبة. بنودك صعبة
0: حلوة صح؟
1: حلو.
0: نمبر 1 سفرتين بالسنة.
1: أوكي.
0: هلأ حرام بعرف انه هو بيعملهم بس انه إيه لازم خلص تكون منظمهم هدول. أي. باي ديفول
1: اللي وافق ما يحتاج
0: اني ما تستسخفوني لانه احنا عادينا يعني بنفكر.
1: احنا نتكلم على بند لعبة اصلا.
0: بنود. أي. رقم 2 انا احسش راح احكي لك في اوقات معينه نمسك الموبايل احنا التنين، يعني الرساله مش بس له لا لي.
1: هذه حلوه
0: لانه في احيانا بتحس بانه الصمت عم. ليش؟ نعم. هو مشغول بموبايله وانا مشغوله بموبايلي. صح. اوكي،
1: سو بحس فتره معينه في اليوم يعني ولا
0: يعني باليوم بحس انه مثلا اذا انا رجعت من شغلي وهو رجع من شغله ماكسيمم نقدر نمسك موبايلاتنا ساعه ونص.
1: اوكي،
0: ذاتس ات.
1: اهم شيء بس مو اول ما يرجع من الدوام يعني.
0: ما هو اول ما يرجع من الدوام لا يتغدى لا كذا،
1: في فصله لازم نفصلها كرجال.
0: Yes.
1: انه ساعة ساعتين لا حد يكلمني.
0: لا والله.
1: أيوة.
0: خلص وحط راسك ونام.
1: ما هو حط راسك ونام، العب، سوي اي شيء، افصل عن
0: يعني
1: العالم.
0: اوكي، افصل، تقدر تفصل انت قبل ما تيجي. أيوة. على البيت، روح على الجيم، اعمل اي شيء.
1: لا في بيتي افصل. افصل وين؟
0: فاصل.
1: افصل وين؟ في بيتي.
0: هذا البند الثالث. تعال على البيت فاصل.
1: اوكي تمام.
0: فاصل ونواصل. اوكي،
1: محامي انا حجيب على البنود هذا. ايوه
0: سو مين اللي بحس هدول الاشياء يعني
1: بندين. انت
0: بندين؟ يس، مين اللي هدول الاثنين.
1: اوكي،
0: ما عندي. شوف ما احسن، حتى انت طلبتوا مني بند ثالث ما لقيت عندي بند ثالث.
1: اي سفره مرتين في السنه
0: اتس نايس. صح.
1: اوكي، مرتين في السنه سفره حلوه يعني. حلوه لي ولك.
0: وننظم موضوع استخدام موبايلنا نحن. نعم. الاثنين انه. نعم. العقد مش بس لإلك والله.
1: أوكي.
0: لا لإلي ولا إلك.
1: ممتاز، حلو.
0: انت جداً. لو عملت
1: رقم 1 اول ما ارجع للبيت من الدوام ما حد يكلمني ساعتين اقل شيء.
0: كريم كتير ساعتين.
1: ساعتين اقل شيء.
0: إيه اسمع،
1: أقل
0: انا
1: اقل شيء بالنسبه لي يعني. اذا انا جيت، انا من يفتح. انا من يفتح باب.
0: خلينا نقول انت حضرتك بتخلص دوامك at 5 o'clock.
1: لا تسي ذات.
0: ونقول انه انت كتير حدا محظوظ فبدك يا سيدي 45 minutes لتوصل على البيت، يعني عم نحكي 6 الا ربع.
1: نعم.
0: انت لل 8 الا ربع ممنوع حدا يحكي معك.
1: نعم.
0: ايش بتكون حضرتك قاعد مثل التمثال على الكنبه؟
1: رقم 1 رقم 1 حاكل. رقم 2 ممكن حاجه العب شوي.
0: ما هو اذا اكلت ما فينا نتواصل.
1: لا.
0: كيف كان يومك؟ شو اخبارك؟
1: مش لازم، مش لا يعني على حسب المود يعني.
0: لا تتزوج.
1: لا اسمع،
0: انا ما راح احط بنت على مناسب
1: يا اخي. الواحد يرجع معك. الرجال خصوصا يرجع يبي كذا بس ديسكونكشن، ما يبي يتكلم، ما يبي.
0: اوكي.
1: لا وايش تجي تقول انت تمام ايش في مالك؟ لا لا ترى هو بس يحتاج انه يفصل.
0: بليف مي، انا يعني ممكن احنا نغير طريقتنا يعني ما استجوبك
1: مش ولا لازم يكون في طريقه. ذاتس ذا بيوتيفول ثينج عندنا احنا الرجال، مش لازم يكون في اساسا طريقه.
0: كثير صعب الصراحه. انت شو ساعتين قال ما تحكي معي؟ شو صف هو ممنوع الطلاب يحكوا مع الاستاذ؟
1: طيب احنا قاعدين نحط بنود ولا نتناقش؟
0: اوكي خلاص
1: هذا بند. هذا واحد من بنودي.
0: اوكي
1: اب تو 2 اورز، انا ممكن في نص ساعه خلاص يعني على طول.
0: سو فلكسبل.
1: ايوه سو فلكسبل. البند الثاني يكون يوم من الويكند خاص فيا انا، يعني اني اقعد العب بس ما اسوي شيء غير اني اقعد العب.
0: شوف انا برايي لا تتجوز والله العظيم. خلص اسمع،
1: باخذ لي وحده جيمر صدقين عشان انا وهي نسد.
0: انا مش كنت اجوزك وتعبانه فيك. لا انا ما صراحه ما.
1: ليش يابا؟ ليش لا.
0: انت والله يور نوت ريدي.
1: بالعكس.
0: نو يور نوت.
1: اسمع مني. بالعكس يعني في مو البنات يحبون الشاب اللي هو ايش يعني اندبندنت كذا، عنده اشياء يسويها ويعني عنده
0: هذا. قبل ما تتجوزها تكون اندبندنت. بعد ما تتجوزها ما فيك تكون اندبندنت. اوكي
1: بس انا عندي
0: هذا تكون زي البندنت بالنسبه لي.
1: البندنت.
0: اوكي فلا صعب الصراحه. anyway هذا عقدك حر انت.
1: yes.
0: اذا لقيت واحدة توقع على هذا العقد تعا قابلني.
1: موجودين صديقين.
0: يلا خلينا نسمع فويس مسج
1: لما شو قالت.
0: شو
2: يسعد صباحكم يا احلى اذاعه. يسعد صباحك هبا. يسعد صباحك كريم. والله انا بقترح بالنسبه للعقد انه كل بند من هاي البنود له مقابل، ما فيش شيء ببلاش.
0: صح.
2: يا اما مقابل مادي فلوس مثلا كاش او ما قل يعني
0: وزنه هو كثر ثمنه.
2: نعم. وزنه. أو مثلا مشوار طلعة أو ينفذ إشي مطلوب منه يعني. بس يعني لكن إشي ببلاش هيك يعدي بنود هيك ببلاش لا نو نو أبدا أبدا.
0: لما بحس لها فترة متزوجة ما بتحكي هذا الكلام. واحدة جديد متزوجة
1: بالضبط
0: هاي واحدة طبخ الكيل واحدة طبخ الكيل خلص اللي هو أنا
1: سوي اللي تبيه بس ادفع ادفع والله مولينتو يعني مو مشكلة عندي مو مشكلة يعني.
0: لا أنا ما بحس حالي إني رح أوصل لمرحلة اعمل اللي بدك إياه بس ادفع واه شو
1: مو ادفع يعني سوي شيء يكون في يكون في يعني يعني مثلا انت بتلعب هنا بس ذا اليوم نروح انا وانت هناك اتفقنا اوكي تمام
0: اتس نايس nice. أيوة يعني نرتب
1: يعني الاشياء وعطى يعني مو بطريقه يعني ماديه اكثر مما انها يعني انه انا حاعطيك بس انت
0: بس انت بنودك رح تضطر الست انها تعاملك بطريقه
1: بالذهب.
0: خلينا نشوف مسجات المستمعين على 404. انا اعطيته فرصه انكم تحطوا ثلاث بنود باتفاقية زي ما بيناتكم يعني لما بتكم ترتبطوا أو تتزوجوا شو بيكون أهم البنود اللي موجودة بالاتفاقية. خلينا نشوف نيكست متابعين معكم.
3: العربية 99 يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية أنت قادرة أنت أسطورة.
4: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
8: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 وG318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
9: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي القاعة 4 الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري صناع الاستثناء.
10: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: حالة الطقس برعاية
11: العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
12: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: مستمرين باحتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية، وخلال هالأسبوع كل مستمعين إكسترا فايبس رح يكون عندهم فرصة بأنهم يكونوا جزء من هالاحتفال مع براند إيزيل اللي تأسست عام 2012 في الإمارات على يد منى العباسي، واللي مستوحى من كلمة أمازيغية قديمة تعني النقاء. بمجرد ما تبعتوا لنا ترشيحاتكم يا ترى مين هي المرأة الإماراتية اللي تستحق هذه الجائزة المميزة من إيزيل، رح تكون عبارة عن كولكشن من العكر الفاسي Glow Up and Plum بالإضافة حمام مغربي. مجرد ما تبعتوا لنا اسم المرأة الإماراتية اللي انتوا بتحسوا بأنها بتستحق هذه الجائزة على 4-0-4، رح تدخلوا معنا بالسحب على الجائزة الكبيرة بنهاية هالأسبوع. وممكن المرأة الإماراتية اليوم تكون مديرة، زميلة، صديقة، أخت، أم. ابعتوا لنا الاسم مع اسمائكم الثنائية على 4-0-4.

0: كريم مننصحك تتزوج واحدة يكون شغلها شفت مسائي. صفاء هيك بتقول لك.
1: ليش يا صفاء ليش؟
0: سليم بقول لك أخي كريم عايش في العصر الحجري، تعال البيت هيك صامت وخبرني
1: لا.
0: وخبرني إذا قدرت تحكي ترجع ليومين قادمين.
1: عمر محمود، عمر محمود صار معانا على الهواء. عمر محمود يقول كريم أنت جبت من الآخر، أنا متزوج وأطبق هذه الشروط. عمر أنقذني. عمر صباح الخير.
0: هلو عمر.
1: عمر
0: حولي يا عمر.
1: عمر تكفى. ألو صباح الخير
2: معك. هلا كريم،
1: شو أخبارك؟ طيب
2: يا هلا تمام الحمد لله.
1: عمر شو رأيك بالكلام اللي قاعد ينقال هذا؟ يعني
2: والله هذا صح، بس ما يعني أنا مستغرب. هبة أنت قديش صار لك متزوج؟ أنت ما مر عليك هذا الموضوع؟
0: لا ما مر علي وإن شاء الله ما بيمر يا عمر. عمر قديش صار لك متزوج؟ لحظة،
2: أنا صار لي 13 سنة.
0: ما شاء الله. آه لا والله يعني الصراحة في أرقام.
1: عمر يعني أنت لك 13 سنة متزوج، عندك يوم في الأسبوع يكون لك أو شيء زي كده؟ عندك بنود في أشياء معينة تسويها مع زوجتك؟
2: شوف أحكي لك شغلة، خلينا نحكي أول شيء على البند الأول.
0: Exactly thank you. لأنه أنا هذا موضوع أنت هيك كريم لفيت وقلت لي يوم واحد. آه لا أكيد كل واحدة في الدنيا عادي ما عندها مشكلة إنه يطلع، بس أنا عندي مشكلة بالساعتين اللي بدك تكون شدان فيهم.
1: يوم راجع من الدوام أحتاج ساعتين، صح ولا لا؟
2: طيب شو أحكي لك، الشغلة كانت أول أسبوع لما تزوجت، بعد شهر العسل ورجعت على الدوام وخلصنا، برجع البيت بلاقي مرتي هيك يعني طريحتها مفتوح للكلام، بدها تسولف وبدها تحكي. فأول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة كده استنى طول بالك، بدي هيك نص ساعة

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق رونق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
5: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
6: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

الرحلة طويلة وممكن تكون مليانة بالقرارات الصعبة، هذا اللي عم نتعرف عليه بلقاءاتنا الرائعة والجميلة مع القياديات الإماراتيات خلال شهر المرأة الإماراتية. اليوم بيسعدنا بأنه يكون معانا بعيدا عن الألقاب والمناصب، واليوم بس بدنا نحكي عن الإنجازات، الرحلة اللي كانت مليانة بالنجاح لكن مقابلها كان في دموع، الرحلة اللي كانت مليانة بالأمور الصعبة لكن بالمقابل كان في ناس عم تشتغل ليل نهار وعم بتفكر وعم تدعي رب العالمين بأنها تقدر توصل للقرار الصحب. بجوز هيك اليوم عم بوصف الرحلة للمرأة اللي موجودة معانا، المرأة الإماراتية.

0: عوشة الأحباب اللي هي تعتبر المؤسسة والرئيسة التنفيذية لوحدة من أنجح الأكاديميات الموجودة، مش بس أحكي على مستوى الإمارات، على مستوى العالم. OBM أكاديمي، أهلا وسهلا عوشة فيكي، وكل عام وأنت بألف ألف خير.
1: يا مرحبا والله، شكرا على استضافتكم وشكرا على المقدمة الجميلة اللي شوي حسيتني أربع سنين ورا. So proud.
0: يعني أربع سنين لورا، بس اليوم بدي أحكي بجوز معاكي واحد من أهم إنجازاتك، ابنك محمد اللي نقول له صباح الخير.
2: صباح وأهلا الخير وسهلا
0: فيك بأكسترا فايبس محمد. كيفك، شو أخبارك؟
3: خير.
0: محمد كم عمرك؟
3: ستة.
0: ست سنين. محمد، سمعنا إنه ماما ما بتقدر تعمل ولا لقاء إلا تكون أنت موجود معاها، شو رأيك؟
3: أوكي
0: موافق ماما. عوشة قوليلنا عن جد، قوليلنا اليوم بعيدا عن كونك أم، وأنا دائما بحكي هذا واحد من بجوز من أحلى الإنجازات وأصعبها اللي بنوصل فيها لحياتنا، رحلتك ما كانت سهلة أبدا، خبرينا عن تفاصيلها أكثر.
1: حلو، أنا جس بديتي بهذا الشيء، أنا يعني ما نتكلم بس أنا كونة كأم، بس أرجع أتذكر موقف لاحظت واستوعبته بيني وبين نفسي، أني فهمت أعيش وعرفت أعيش يوم جبت محمد.
0: الله،
1: I don't wanna be emotional.
0: لا بليز، احنا متفقين.
1: بس اي والله حسيت أني أنا بديت أعرف أعيش حياتي وأخذ قرارات يعني سليمة أكثر، بوعي أكثر، لأن في روح معاي، روح دائما طالعني بعيونها تتلألأ، روح دائما تشوف أنه جو مامي، دائما هذا تشجيع، جو مامي جو مامي. وسبحان الله يعني إنجازاتي اللي أنا أفتخر فيها كانت من بعد ما محمد يعني خلق.
0: أنت في ليلة بتقولي لنا ما بتنسيها، كانت الرحلة زي ما حكينا صعبة، محمد كان الدافع الأساسي والموتيفيشن لإلك. عوشة لازم تقرري أي طريق بدك تأخدي.
1: هي والله،
0: خبرينا أكتر عن هاي المشاعر اللي عشتيها.
1: قبل يوم محمد كان كمل سنة، فتحت حسابي، كنت أحتاج أني أنا أسوي ترانزاكشنال يعني ترانسفر، ماي ترانسفر، شفت بحسابي صفر تقريبا، يعني ما عندي شيء. وكانت الويك أب كول، وأنا موظفة صار لي أكثر من 12 سنة وقتها يعني. فهني كانت الصدمة، أنه كيف كيف وأنا أشتغل في الفاينانشال سيكتر، أوردي عندي شركتي الثانية اللي هي الأولى كانت اللي هي البرودكت أو بي أم ستور، بس ما كان عندي سيفينجز، ما كان عندي انفستمنتس، ما كان عندي الوعي أني أنا أحتاج أسوي سيفينج أو انفستمنتس. كنا نعيش paycheck to paycheck، راتب من راتب يعني. راتب على راتب. فسبحان الله كانت يعني كانت رحلتي أو بداية رحلتي من انكسار وخوف وتوتر، يعني الواحد من دون فلوس شو شعوره؟
0: طبعا
1: خاصة عندك ولد. يعني هالشي وايد يخلي الإنسان أنه شرط الويك أب كول حقه. فبديت رحلتي من هناك، خدت عهد بيني وبين نفسي أني أتعلم وأبدأ. وثلاث أيام، خلت لي ثلاث أيام من الصدمة هاي، أني أنا أصلي كل ليلة قيام ليل وأدعي ربي، يا ربي وجهني، قل لي أنا شو لازم أسوي، شو وين الطريق اللي لازم أسلكه. فثالث يوم سبحان الله وعيت على أن أنا لازم أتعلم ولازم أدرب اللي تعلمته وأطبق مع يعني المسيرة هذه. سبحان الله حين كملت أربع سنين
0: ما شاء الله،
1: ومؤسسة OBM Training Academy دربنا فوق 5000 متدرب مواطن مواطنة، ساعدنا عوائل تسكر قروض. وايد الشعور لا يوصف، يعني أنا نسيت عمري أني أنا كنت في هاي المرحلة، بس قمت أشعر مع كل إنسان يسجل معانا، كل إنسان يسجل ويتخطى هذه المرحلة هي في أزمة وضغط أو قروض ويتخلص منها، كأني أرد أعيش شعوري هو نفسه.
0: يا الله، اليوم القصة يعني كريم عن جد، هذا اللي عم نوجهه لكل النساء بشكل عام والنساء الإماراتيات بشكل خاص. الرحلة أبداً ما رح تكون سهلة، لكن في رسائل بتوصل أنت لازم تأخذها على محمل الجد. يعني اليوم كنت عم تحكي أنت عوشة بأنه كان ممكن أنك تشوفي حسابك فيه صفر ويبدأ البكاء ويبدأ أنه أنت تطلبي بجوز المساعدات من الأشخاص الموجودين حواليك، لكن قررتي بأنه أكبر مساعد لإلك رح يكون عوشة نفسها.
2: سبحان الله، وما في أحسن، معلش قطعتك، ما في أحسن من شعور أن أنت تكون مقدر، وهذا الشيء شفناه عوشة معك بكونك ضمن قائمة Women of Influence 2026.
1: الحمد لله.
2: إيش إحساسك؟
1: اللهم لك الحمد. والله كانت مفاجأة بالنسبة لي، احنا ما حسبناها حتى في أكاديميتنا. فريق العمل انصدم، ما كان يعني عندنا كي بي آيز إن لازم يعني أهداف نوصلها هاي السنة، بس ما كانت part of KPIs إن إحنا نسعى وراء مثلاً ألقاب ولا recognitions معينة، never. فيوم إجت إنك ماجازين وقالت إن أنت were shortlisted to be one of the يعني top 60 women of influence في المينا ريجن، كانت صدمة بالنسبة لي. واو أوكي، they started interviewing، خذوا معلومات وكذي، حسيت إن اللهم لك الحمد صوتي مسموع، معني أنا ما كنت سعيت لهالشيء. حتى يوم فتحت الإنستغرام ترى أنا كملت سنة ونص فقط أني طالعة في في
0: في السوشيال ميديا،
1: في السوشيال ميديا ما كان هدفي الأساسي أني أنا أتوسع لهالدرجة. كان هدفي أني أنا أمثل المرأة الإماراتية وأني أقدم شيء يشبهنا، يشبهنا نحن في الإمارات، حياتنا في الإمارات، الكلتشر الثقافة الإماراتية، أنه يعني نحن نصرف عندنا عزايم ما توقف
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هاي ميزانية بكبرها غير ميزانية البيت. فأنا كنت أبا صراحة أني أوصل هاي الرسالة، بس سبحان الرسالة لأنها رسالة حقيقية ولأنها وصلت من رب العالمين لي وقدرت أني أنا أخذها وأمشي عليها ما تجاهلتها، وصلت أكثر ما أنا توقعتها والله الحمد.
0: والله الحمد عن جد. عوش اليوم القصة اللي أنت بتحكيها بتجوز بتمثل نساء كتير، نساء سواء إماراتيات أو حتى عربيات، بلحظة من اللحظات بتحس الست بالعجز، نفسي أحقق شيء بس بجوز ما عم بحس بأنه الظروف تساعد. الحمد لله إحنا عايشين في بلد عم يعطي الفرص بطريقة كتير كبيرة وبطريقة خيالية. شو رسالتك اللي بتوجهها اليوم لأي ست هلأ عم تسمعنا؟ أنا حابة أبلش من نقطة بس مش عارفة من وين الاتجاه الصحيح، شو الرسالة اللي بتوجه لها إياها؟
1: سؤالك وايد حلو وايد حلو، بس أنا ببدأ بطريقة شوي مختلفة. أبا أذكر كل امرأة سواء إماراتية وغير إماراتية، فكري في نفسك أول، ساعدي نفسك أول، من ثم اللي حولك. المرأة من طبيعتها تحب تحتوي، تحب أنها تساعد، تحب أنها تبادر تعطي، حتى فلوسها تعطي غيرها، صح؟ أول شغلة لازم تعالج هذا الشيء، حبي نفسك، أعطي نفسك، اشتغلي على نفسك، ساعدي نفسك. من ثم يوم بتساعدين نفسك انت اصلا اوتوماتيكلي بتعرفين تاخذين القرار الصح، لان خلاص اكتملتي، ما تحتاجين ان حد يوجهك، خذي القرار، ساعدي نفسك اول شيء وخذي القرار
0: من غير اي نوع من تأنيب الضمير. لانه احنا احيانا كسيدات اكثر شيء بيوجع لنا قلبنا تأنيب الضمير، انه لا بدي ادير بالي على حالي، لا بدي اكون انا الاولويه، لا هاي الامور كلها بيكون في عندك اكثر من لا. بس انت اليوم يعني عم بتمثلي قصه ناجحه بانه الوحده لما اجت تدير بالها على حالها وتفكر بحالها قدرت تحقق نتائج خيالية، وبدل ما كنتي أنت عائلة واحدة أنت قدرت توصلي لعدد كبير من العوائل عن جد. معلش أنا بدي أسأل سؤال شوي بجوز يكون إيموشنال. إجا اليوم محمد عندك وقال لك ماما أنا بدي درس تعطيني إياه يكون هو بوصلتي في الحياة لأقدر أحقق وأنجح وأنجز وأترك بصمة، شو هو الدرس اللي بتقولي لي؟
1: تعرف على نفسك عدل، نحن ما نتعرف على أنفسنا، نتعرف على الغير بس ما نسأل نحن منو، نحن شو نبقى، شو نبقى في هاي الحياة، شو رسالتنا، ليش نوجدنا في هاي الحياة. محمد قد ما أقدر أحاول أني أستثمر فيه أنه يعرف هو شو يبقى. أنا يوم بيبقى كلمة أعطي خيارات يختار من هالخيارات، ما أفرض عليه شيء، أبا يتعود يختار. نحن كبرنا في عوائل، يعني إحنا العرب والخليج كبرنا في عوائل وايد تحاتينا وتخاف علينا وتعطينا رأيها رأيها وتفرض علينا قرارات، ما كبر على ندور أمي وأبويا ساعدوني وجهوني. فالدرس اللي أنا أباه هو يشله أو يكبر عليه أو كل أم تسمعني أنها تعلم عيالها فيه، أنها تبدأ تعلم أطفالها ياخذون قرار، من ياخذ القرار بيعرف يعيش صح.
0: الله ما احلاها من رساله عن جد. هو السؤال حتى بتعرفي كبار وصغار احنا ما بنعرف شو بدنا، ما بنعرف شو الرساله اللي بدنا نتركها او الاثر اللي بدنا نتركه بالحياه. اليوم قبل ما نختم لقائنا اللي عن جد احنا مو حابين انه يخلص، عوشة بدي اسالك وين شايفه الاكاديمي، شو حلمك، وين بدك الاكاديمي توصل؟
1: في كل جامعه باذن الله، ابغى ادخل في كل جامعه، سواء كانت في الإمارات أو خارج الإمارات. والسبب هو حلو أني أنا عندي أكاديمية مستقلة وتاريموت أكاديمي حين تنقل بين مدينة لمدينة، ولكن حلو أنه يكون الكورس اللي حين نقدمه مع النحو الثراء بالذات يكون كورس يعني يدرس في جامعات، لأن نحن نبدأ من الصفر أن كيف الواحد يأسس نفسه في الوعي المالي وإدارة المال. هذا الشيء أساسي يعني مهارة حياتية تعيشونها سواء من الصغر للكبر. فنحن كبرنا على أن كيف أستثمر، وين أدخر، أي بنك أسجل فيه أو أفتح حسابي فيه. فهذه أمنيتي أنا أبي أم أكاديمي تكون لها بصمة في كل جامعة بإذن الله.
2: وين ممكن أسجل لو سمحتي لنا؟
0: مع النحو الثراء.
2: نعم، خصوصا بهذه اللي أنت قلتيها نحو الثراء.
1: مع النحو الثراء هي أول تريننج أكاديمي، أول تريننج بروجرام سويناها في الأكاديمية، لأنها كانت معاي نحو الثراء. بنيت نفسي في هذه السلسلة، شو اللي طبقته حطيته في التريننج، لأن مع أمثلة بتلقونها في الويب سايت عندنا obmacademy.net. الدورات نحن ننزلها تقريبا 4 مرات في السنة. تدربنا فوق 80 متدرب في هذه البروغرام. البروغرام شوي طويل يعني it's condensed information، فيها تطبيق، متابعة مدة 2 شهر نتابع مع المتدرب. وهي
0: ما في مشكلة، أي شيء للثراء إحنا مستعدين، دروس مكثفة، أي ضغط أنت جاهز كريم.
2: أحب الضغط هذا، الضغط المادي أحبه جدا لصالحي يعني مو ضدي.
0: عشان نقول لك عن جد يعني فكرة أكثر من رائعة، شخصية كتير حلوة، أم مميزة، وأهم شيء إنه محمد اليوم كان موجود معنا باللقاء. محمد شكرا كتير لإلك، نورتنا بالاستوديو العربية 99.
2: الحين نزل لي جيم محمد انا وانت.
0: اوكي
1: تسلم، ما قصرت.
0: شكرا لك عاش الاحبابي، عن جد انا دائما بقول كم انت رائعه ايتها المراه، وبزياده اليوم عن جد عم نعرف قصص عن قريب عن النساء الاماراتيات اللي اثبتت بالفعل بانه المراه اي شيء ممكن تحققه طالما كانت الاراده موجوده والظروف مساعده وموجوده ببلد يدعم كافه المواهب. فبنقول لك شكرا كثير لك وكل التوفيق، وان شاء الله بنشوفك بكافه الجامعات مش بس بدوله الامارات، بالعالم كامل.
1: اللهم امين. مشكوري، ما قصرت، وكل عام وكل امراه اماراتيه بخير
0: ان شاء الله، وانت بالف خير يا رب. It's the vibes, it's the vibes. 30 سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة، وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
4: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبو ظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة دولة إلى ألمانيا، يبحث خلالها مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير والمستشار الاتحادي فريدريتش ميرتس تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهران بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطنا أردنيا أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: باقي 3 ايام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
5: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسلين كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وألمانيا، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة الدولة إلى ألمانيا، يجري خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومعالي المستشار الاتحادي فريدريتش ميرتز. وستبحث الزيارة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا وسبل تطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تشمل المباحثات تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهران بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أشاد المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالزخم الجديد الذي اكتسبته محادثات أوكرانيا بعد لقائهما برئيسها فولدمير زيلينسكي في كييف، في وقت تتجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 عام في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشف مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورثت ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وألمانيا، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة دولة إلى ألمانيا، يجري خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير ومعالي المستشار الاتحادي فريتش ميرتس. وستبحث الزيارة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تشمل المباحثات تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم 43 لعام 2026 باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة، بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وحماية مصلحتهم الفضلة باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية، إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهران بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطناً أردنياً أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرزي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
2: العربية

0: الموسيقى أولا.
1: يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا
0: العربية 99.
2: أنا كده

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأولاد لتونس اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكي. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخب العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. واصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهمه الميدانية في منطقة راسوا في جمهورية نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية، وذلك غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. طالبت 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق موثوق وشفاف في الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي قرب مدينة الدلنج في جنوب كردفان، داعية إلى اتخاذ تدابير واضحة لمحاسبة المسؤولين ومنع استكرار أو تكرار استهداف العمليات الإنسانية في السودان. أعلنت كوريا الشمالية تدشين مدمرة حربية جديدة تحمل اسم كانغ كونغ وتزن 5000 طن، في خطوة وصفها الزعيم كيم جونغ أون بأنها جزء من منظومة الرد النووي لبلاده، مؤكدا أن السفينة قادرة على تنفيذ ضربات انتقامية مدمرة ضد الأعداء. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على giscc.ae.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة لشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوت الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرسالة الثانية من كتابه الرسائل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يكمل غدا 20 عاما منذ تعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، معربا فيها سموه عن فخره بمسيرة وقيادة وبإنجازاته سمو الشيخ حمدان بن محمد. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي قرارا باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. واصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راسوا في نيبال وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات هناك في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان في جنوب لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

في أحلى من الرجعة من الويك إند، والأحلى لما نكون راجعين اليوم من باك تو سكول. كنا اليوم بمدرسة النبراس وفعلا كانت الأجواء جدا حماسية مع أحلى طلاب وكادر تدريسي ومع فريق العربية 99. كان في ألعاب جدا مميزة أكيد مع الفريق، وأكيد كان في حماس كتير كبير ما بين الطلاب وفريق العربية. استمتعنا كتير، وأكيد رح يكون في عنا زيارات قادمة للمدارس أكيد مع العربية 99، وإن شاء الله كل سنة عم بيكون في عنا زيارات للمدارس اللي ما حالفها الحظ هاي السنة. إن شاء الله بالسنين الجاي رح نزوركم جميعا. وفعلا كانت الأجواء جدا حماسية، وترقبوا أكيد الفيديوهات والصور على إنستغرام العربية 99. باللينك اللي جاي اسمعوني منيح، رح أسألكم سؤال جدا خاص.

0: مين بحق له يكون عنده مفتاح بيتك؟ يعني حسيت هذا الموضوع هيك شفته، حسيت انه قد ايه موضوع فعلا مهم وقد ايه موضوع خاص بنفس الوقت. تخيلوا معي انتم متزوجين، عندكم بيتكم وخصوصيتكم، هل من الطبيعي يكون في نسخه من مفتاح البيت عند والدك او والدتك او عند اهل الزوجه اهلها؟ في ناس بيقولوا أكيد أهلي وأهل زوجي أهلنا، والمفتاح للطوارئ في حال سافرنا إذا صار معنا شيء واحتجنا لأمر طارئ. بس في ناس عندهم رأي مختلف، إنه بشكل عام بيتي هو مساحتي الخاصة والمفتاح ما ممكن يكون غير معي ومع شريك حياتي، حتى لو كان أقرب الناس لإلنا مش ضروري يكون عندهم مفتاح البيت. رح خبركم أكثر عن هالموضوع، ليه عم بحكي هالموضوع وعم بطرحه، بس باللينك اللي جاي. خبروني هل أنتوا مع إنه يكون في حدا من أهاليكم عنده نسخة من مفتاح باب منزلكم؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4 الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

صراحة كتير وصلني رسائل على موضوع المدارس، والله أنا من قلبي بتمنى نزور كل المدارس اللي موجودة بدبي وبالإمارات، وفعلا بتمنى نكون معكم جميعا. أي حدا حابب يسجل فيكم تسجلوا عن طريق موقع العربية 99 لحتى يكون عندكم فرصة ممكن نزور مدرسة أولادكم. كنا عم نحكي على موضوع المفاتيح، هل ممكن يكون مفتاح موجود بإيد الأهل، أهلي أو أهله؟ خليني أشوف هيك شخص، رح نتصل بشخص، خلينا نشوف هيك نحكي معه.

0: شوف يا براءة، براءة عم تصل فيكي. يا براءة، براءة بتقول ها، هي براءة شخصيا حتقول مساء الخير براءة.
1: مرحبا حبيبتي، مساء النور، كيفك؟
0: شو اخبارك؟ معك ياسمين من انرجي، انت على الهواء مباشرة.
1: اهلا اهلا وسهلا فيك، متابعتكم احلى برنامج واحلى ياسمين.
0: حبيبتي حبيبتي براءة، تسلمي يا رب. براءة، كنا عم نحكي عن موضوع، هل انت مع او ضد يكون مفتاح المنزل مع احد اهلك او اهل زوجك مثلا، في حال الحالة الامرجنسي، سافرتوا، صار اي شيء لا سمح الله، يكون في حدا عنده مفتاح المنزل، شو رايك بالموضوع؟
1: أنا بصراحة ما عندي أي مشكلة بأهلي أو أهل زوجي يكون معهم مفتاح البيت، لأنه ما بعتبر بخصوصية بالبيت على قد ما بعتبر هي الخصوصية بغرفة النوم نفسها جوا.
0: صحيح.
1: فأنا بالنسبة لي عملت قبل المرة أنه ممكن أعطي المفاتيح لأهلي أو لأهله، بس غرفة النوم مسكرة، فأني بحس بالراحة أكثر، رغم ثقتي العمياء بالطرفين، ثقة عمياء جدا، بس ما بعرف، سبحان الله، كل إنسان عنده تمام، بتحس هذا هيك فيها برايفسي لإلك، لازم تكوني دائما دايري بالك عليها، بس انا مع انه تتركي المفتاح، لانه فعلا حتى صار عندنا كثير قصص في البنايه وبغير مناطق انه في امرجنسي لازم يكون حدا معه.
0: صحيح.
1: الستير تبع المفتاح، فانا مع هذا الموضوع.
0: طيب سؤال، هلا موضوع انه واحد يدخل على غرفتك، هل هالشيء فقط لاهله او لاهلك او للاثنين؟
1: لا للاثنين،
0: للاثنين. الله عليك، انا هذا اللي كان بدي اسمعه. انا هذا الكلام اللي كان بدي اسمعه يا براءة. طيب براءة، هل واجهتي مثلا حدا من اصدقائك او شيء مثلا كان عندهم مشكله انهم يعطوا مفتاح المنزل مثلا لحدا من الاهل او شيء، او لا بالعكس هذا الموضوع بتصرف؟
1: هلا صراحه ما بعرف، اطيروا على اشكالي هتقع في يمكن رفقاتي مثل عائلتي تماما، فما بتوقع، ما ولا مره سمعت قصه انه حدا واجه مشكله بهالموضوع.
0: حبيت براءة، براءة شكرا كثير لمشاركتك معنا.
1: ثانك يو حبيبتي، وانا كمان كثير مبسوطه اسمع صوتكم، شكرا كثير لكم، احلى اذاعه.
0: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا براءة، شكرا كثير لك، بتمنى لك يوم.
1: شكرا حبيبتي، ولك حبيبتي، شكرا، باي باي.
0: مكملين مع بعضنا بإنرجي، خليكن معنا.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
0: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية.
4: اللي حصل فيما يخص موضوع مفتاح المنزل، هل بيحق لحدا من العائلة يكون عنده مفتاح المنزل غير الزوج أو الزوجة؟ ممكن أهل الزوج أو أهل الزوجة. اللي حصل في بريطانيا تحديدا، في سيدة قدمت شكوى، تخيلوا، على أم زوجها لأن عندها مفتاح المنزل اللي خاص فيهم، وفعلا هو الزوج عاطي المفتاح لوالدته من باب يوما ما في حال سافروا أو شيء، يعني في حالة لا سمح الله صار أي شيء منزل أو اطلع على المنزل بحكم شغلهم أنهم بيسافروا كتير، فحتى الأم اطلت على البيت. بس اللي صار لما عرفت الزوجة أنه الأم عندها مفتاح البيت، صارت تراقب البيت بطريقة زيادة، ومرة اكتشفت أنه أم الزوج راحت على منزل بغيابهم لما هم كانوا بعملهم بنفس المدينة، راحت على المنزل، فهي فكرت أنه الأم راحت من رأسها.

حد اشتكت عليها وقدمت شكوى بالشرطة، بس الصدمة كانت انه لما الزوج قال لا هي ما راحت من باب راسها، انا خبرتها ماما انا طلعت من البيت وكنت عم اكوي، بس ممكن تتأكدي لو انا شلت فيش المكواة، بحكم انه بيت منزل الام بجانب منزل ابنها. فبس هيك دخلت على البيت تطلطل، والزوجة ما كان عندها خبر، وللأسف انحطت الزوجة موقف جدا صعب أمام الشرطة، وصار عندها مشكلة بينها وبين زوجها، وصارت القصة كتير كبيرة ونحكت على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل بتحسوا إنه عادي أهل الزوج أو أهل الزوجة يكون عندهم مفتاح منزلكم؟ خبروني أكيد على 404 لحتى نحكي عن الموضوع أكتر بطريقة نفسية.

0: كنا عم نحكي عن موضوع هل بحق للأهل يكون عندهم نسخة من مفتاح منزلكم إيه أو لا، في حال اطمئنان على منزلكم في حال السفر أو أي موقف ممكن يصير. بعلم الأسرة في مفهوم اسمه الحدود العائلية، والأبحاث بتشير إلى أنه وضوح مين إله دور وصلاحية داخل مساحة الأسرة مهم، بينما غموض الحدود العائلية يرتبط بمشاكل أكبر في أداء الأسرة. فمين ممكن يكون مع مفتاح البيت؟ مين ممكن يكون رمز لهي الحدود؟ المفتاح عند الأم أو الحما مو بالضرورة مشكلة، الفرق هو هل أصحاب البيت الاثنين موافقين؟ طالما هم موافقين ما في أي مشكلة. وهل الشخص اللي معه المفتاح بيعرف أنه فقط للطوارئ ولا بيعتبره تصريح دخول بأي وقت؟ وفعلا هلا أنا عم بيوصلني عدة رسائل. حمد بيقول أنا والدتي عندها مفتاح منزلي منذ أكثر من 15 سنة، وفعلا هي بتطلطل على منزلنا في حال سفرنا أنا وزوجتي، وهذا الشيء كتير ساعدنا وريحنا لحتى نطمئن في حال صار شيء. أما ميرا بتقول أنا ضد هاي الفكرة، لأن أنا مالي مضطرة أترك مفتاح بيتي ولا عند أهلي ولا عند أهله، نحن كل سفراتنا ما عم تتخطى العشر أيام، فما في داعي إنه يكون مفتاح عند حدا. خلينا نقرأ كمان. فادي بيقول أنا أكيد أكيد مع أنه مفتاح منزلي ما عندي مشكلة يكون عند أهل زوجتي أو أهلي، طالما هو للطوارئ لحتى يطمئنوا على بيتنا. أما سوسن بتقول أكيد أنا ما عندي أي مشكلة، وأنا بإيدي كل ما بسافر بعطيها مفتاح منزلي لحماتي لحتى لا سمح الله لو صار شيء أي شيء بغيابي أي مشكلة تكون هي قادرة أنها تطلع على البيت. وأنا بحس أنه الموضوع فعلا وجهة نظر أنه ما في مشكلة للحالات الطوارئ أو أي شيء. لهيك خلصنا ساعتنا الأولى لليوم، استنوني بالساعة الثانية من إنرجي
1: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. محمد بن راشد في رسالة إلى ولي عهد دبي: فخور بك يا حمدان. وبصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي، منصور بن زايد يصدر قرارا باعتماد ميثاق أسري.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال هذه الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرسالة الثانية من كتابه الرسائل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يكمل غدا 20 عاما منذ تعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، معربا فيها سموه عن فخره بمسيرة وقيادة وإنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد. ومن خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت لستة عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ككتاب لا يروي سيرة فحسب، بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: ستة عقود من القيادة ليست مجرد سنوات، بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن. وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكر القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة، 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه: أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن، وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط، بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
4: نواصل هذه النشرة. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي قرارا باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وحماية مصلحتهم الفضلى باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعالية النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي، قال إن دولة الإمارات واجهت في الأشهر الستة الماضية تحديا غير مسبوق، مؤكدا أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما تعبيرا عن جاهزية وطنية شاملة ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطنين والمقيم. رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات مستندة إلى دعم جعل منها نموذجا للريادة والتميز. نورة أحمد فكري نائبة الرئيس للمحاسبة والتقارير القانونية في شركة الإمارات للبترول إمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول مناسبة يوم المرأة الإماراتية.
6: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار. وامتداد الاحتفاء هذا العام لشهر كامل يعكس التقدير الكبير لدور المرأة الإماراتية ومكانتها بفضل رؤية قيادة آمنت بقدرتها ودعمت طموحها وجعلت تمكينها جزءا أساسيا من مستقبل الوطن. وفي شركة إمارات للبترول نحرص على توفير بيئة عمل تمكن المرأة الإماراتية وتدعم تطورها وتفتح لها المجال لتحمل مسؤوليات أكبر والمشاركة في صناعة القرار. ونفخر اليوم ببنت الإمارات وبكل ما تقدمه وبالأثر اللي تتركه في مؤسستها ومجتمعها ووطنها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات في نيبال في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

في ناس بيقولوا لك أنا بعدوني عن الشمس تماماً وما بحب أشياء البرونزاج وهيك، وفي ناس بيقولوا لكم أنا بس رموني تحت الشمس وخلوني أعمل التان لحتى هيك أعمل برونزاج حلو خلال الصيف. فخبروني أنتم من أي ناس بتحبوا البرونزاج أو لا؟ في ناس عندهم عشق وغرام لموضوع التانينج، ولهيك أنا رح ربحكم معي اليوم من تان أوكلوك. رح تربحوا أحلى باك يلي هي حتكون جيفت هامبر من تان أوكلوك، فيها التان أويل، بادي سكراب، بيتش باك والفان. في أحلى من هيك؟ يعني حيجيكم التانينج أويل والبادي سكراب والبيتش باك والفان يلي هي المروحة هيك الصغيرة لحتى لما أنتوا تكونوا عم تتشمسوا هيك تبردوا شوي. فخلونا نحكي أول شيء. أول شيء تحية كبيرة لتان أوكلوك. تان أوكلوك هي براند انصنعت بالإمارات بشكل كامل، تأسست على يد الصيدلانية المختصة فاطمة سكوتي، كمان اختصت بمستحضرات التجميل بتركز على المكونات الطبيعية والعناية بالبشرة. هي علامة إماراتية ومن العلامات الأكثر مبيعاً في مجال البرونزينج التسمير والعناية بالجسم بالإمارات. بدأت سبحان الله من احتياج شخصي، يعني هي كانت حابة تعمل شيء لإلها، وهي عملت البراند بداية هي كانت عم تعمل شيء لإلها لحتى تعمل برونزاج. فرفقاتها حبوا الفكرة، عم بيقولوا لها إنه ممكن تصنعي لنا نحن كمان بما إنه هي صيدلانية. فصارت تعمل الموضوع شوي شوي، صار يكبر ليوم اللي قررت تعملوا بزنس، وفعلا صار من أحلى مواد البرونزينج والسكراب والتانينج أويل اللي موجود بالإمارات، وفعلا صار من الأكثر مبيعا. ويلي بتابع ياسمين بيعرف إنه أنا من سنين ما بستخدم غير The Tan O'Clock. لحتى تربحوا معي The Tan O'Clock، خبروني أنا شو خبرتكن البراند عندهم. أنا خبرتكن عن كذا شغلة البراند بتبيعها The Tan O'Clock. شو عندها؟ شو حتربحوا اليوم معي من The Tan O'Clock؟ شو حتربحوا بالضبط؟ بعتولي مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: مكملين مع The 10 O'Clock، لأن 10 O'Clock فعلاً هي البراند تصنعت بالإمارات على يد الصيدلانية فاطمة سكوتي، وفعلاً من أحلى البراندات لحتى الواحد يعمل سكراب والتانينج أويل وأشياء جداً جداً مميزة، خصوصي إنها صنعتها بإيدها بطريقة جداً جداً طبيعية. أكيد اللي حيربح معنا اليوم حيربح تانينج أويل، بادي سكراب، بيتش باغ والفان، يعني هدايا حلوة ومميزة. وسؤالي كان لألكم، خبروني شو رح تربحوا في حال ربحتوا معي اليوم من The 10 O'Clock. بعتولي أنا شو ذكرت لكم رح تربحوا. الشخص اللي حيربح الجيفت هامبر، شو فيها الجيفت هامبر؟ بعتولي مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يختار الكمبيوتر لحتى يربح معنا هيك أجواء التانيك، خصوصي لمحبي التسمير وأجواء الشمس ويعملوا تان. هلأ في ناس بيقولك لا فعلا هي أكيد الشمس مضرة، وفي ناس ما بيحبوا يعني يكون في عندهم تان، في ناس لا بيعشقوا التانيك. خبروني مين من الناس اللي بيعشقوا التانيك، مين الناس اللي ما كتير بيحبوا، وخبروني شو رح تربحوا لحتى تربحوا.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99

جولتنا بالمدارس بدأت اليوم وما انتهت أبداً لأن رح يكون في عنا كتير جولات على المدارس. بالإمارات رح يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك وأكيد من العربية 99 بالإضافة لسماعات وكتير من الهدايا إلى جانب من السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا اسم مدرستكم فوراً عبر موقع العربية 99، ممكن نجي نزوركم مع جوائز جداً مميزة. العودة للمدرسة مع العربية 99 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، JW Motors، JJ's Bands، Good School Food، Insta Shop، Skechers، وSkipley من راك بانك.

شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا بأبو ظبي يوم 2 أكتوبر بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبه الجمهور عبر الأجيال بين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة. صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بأعمال ارتبطت بالجمهور واحتفظت بحضور في مشهد الموسيقى العربي بضم رصيدها أغاني محبوبة مثل يلعن البعد وهيدا حكي وخليني شوفك وملعون أبو العشق. كونوا على موعد مع أمسية بتجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرفها الجمهور كتير منيح. حجزوا تذاكركم فورا وعيشوا حضور نجوى كرم بأمسية رح ينتظرها الجمهور أكيد مع العربية 99. لأي حدا حابب يحجز تذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و 8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 المساء وخدوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: بتحطوا مكياج على زمانكم؟

يعني والله ذا 10 أكلوك عامل يعني شغله كثير منيح مع المستمعين. لا مستمعيني مركزين معنا منيح ومع المسابقة. يعني اليوم اللي حيربح معنا من ذا 10 أكلوك حيربح التانينج أويل بادي سكراب بيتش باك والفان. حيربحوا أكيد من البراند اللي تصنعت بالإمارات بشكل كامل وبراند طبيعية بالكامل ومصنوعة في الإمارات، أسست على إيد الصيدلانية متخصصة في مستحضرات التجميل فاطمة سكوتي، بتركز على المكونات الطبيعية والعناية بالبشرة. علامة إمارات ومن العلامات الأكثر مبيعاً في مجال التسمير والتانينج والعناية بالبشرة في الإمارات. أنا خبرتكم شو حتربحوا وأنتوا خبروني شو حتربحوا كرمال تربحوا. بدي تبعتولي أنا شو خبرتكم أنكم حتربحوا مع The 10 O'Clock. خبروني شو حتربحوا مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لأن بنهاية الساعة حنشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. خبروني هل انتم من محبي انكم تعملوا برونزاج؟ هل انتم فعلا بتستنوا دائما هيك الصيف قبل بوقت؟ في ناس فورا بيروحوا بيكونوا جدا جدا ناطرين صيف. دانا صوالحة يعني هي عم بتسوق بعتت لنا فويس بالإجابة. يعني دانا ما شاء الله عليك مركزة كتير منيح. صيبة بعتت كمان الجواب، ساندرا، مروان، صفاء، كتير ما شاء الله كلهم وكل الأجوبة صحيحة. يعني حبيت أمل، إيناس، يعني ما شاء الله عليكم كلكم، يعني الأجوبة صحيحة وشكرا لمشاركتكم. أنا من قلبي بتمنى الكل يربح معي، بس تذكروا دائما المسابقة مستمرة لنهاية الأسبوع. وعلى فكرة هيك في شغلة لازم أخبركم عليها، أنه بالساعة الثانية الثالثة الأخيرة يعني حيكون في عنا كمان جائزة جدا مميزة للنساء تحديدا. هلا ذا 10 أوكلوك ممكن تكون للشباب والصبايا، لأنه الشباب والصبايا ممكن يعملوا تانينج، بس الجائزة بالساعة الثالثة حتكون فقط تحديدا للصبايا. بس أكيد الشباب فيهم يشاركوا، سواء حابين يربحوا هاي الجائزة ويهدوها لأمهاتهم، زوجاتهم، أختهم، أي حدا ممكن كمان أكيد يشاركوا. خبروني شو رح تربحوا معي اليوم من The 10 O'Clock في حال اختاركم الكمبيوتر على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: وقت الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة، الصغرى 31 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-3-4-8-8-9-8-1. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

وصار الوقت لحتى نشوف مين ربح معنا من The 10 O'Clock. كنت عم بسألكم باللينكات الماضية خبروني شو ممكن تربحوا من The 10 O'Clock بعد ما أنا شرحت لكم شو الجائزة اللي هو Tanning Oil, Scrap, Beach Bag وFan. وهلأ خلونا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا. ويلي ما رح يفوز اليوم تذكروا المسابقة مستمرة لغاية يوم الجمعة, فرح يكون دائما عنا جوائز, ما تزعلوا, جوائز مميزة. وباي ذا واي بالساعة الأخيرة عندي كمان جائزة جدا جدا مميزة كرمال الصبايا تحديدا والشباب, فيكم تهدوهم لزوجاتكم أو أمهاتكم, بس بالساعة اللي جاي بتعرفوا شو الجائزة. المهم الكمبيوتر اختار معي لليوم, بدنا نقول أول شيء اللي بعتت تان أويل, سكراب, بيتش باك وفان, صح؟ بدنا نقول ألف ألف مبروك لإيناس عامر. ألف مبروك يا إيناس. إيناس يعني أنت هيك أمورك للبرونزاج جاهزة, يعني بتروحي بتعملي تانينج أويل. قبل التانينج أويل نصيحة, بتجربي السكراب, بتعملي السكراب قبل ما تروحي على البحر, بتعملي السكراب بعدين بتروحي بتعملي التانينج أويل, وشوفي شوفي اللون اللي حيطلع, حيكون خطير جدا. ألف مبروك يا إيناس. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك. وأكيد مكملين بالساعة اللي جاية مع مسابقة, خلاص رح خبركم شو المسابقة, مع سييلا بيوتي, أحلى براند للميك اب موجود فعلا. أنا من أغلى البراندات على قلبي فعلا, كثير بحبهم. فاسمعوني بالساعة اللي جاية لحتى تعرفوا معلومات أكثر عن المسابقة مع سييلا بيوتي.

0: على أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط، اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية. قالت رئيسة وزراء دلهي اليوم إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وآخرين أصيبوا بجروح إثر انهيار مبنى كان يقيم فيه طلاب في العاصمة الهندية. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

والله بالمسكرة وبلاها كلكم بتجننوا، بس هذا لا يمنع انه نربح مع سييلا بيوتي عدة ميك اب جدا مميزة. رح يكون في جيفت هامبر من سييلا بيوتي بالساعة الأخيرة، رح يكون فيها وينجت ايلاينر وبرونزر، ثلاثة ليكويد ليبستيك، ماسكارا، جلوس، برو فيكس ماسكارا وليب بالم. يعني والله هيك جائزة حلوة وبقيمة تقريبا 600 درهم. حيكون في شخص حيربح معنا هاي الجيفت هامبر من سييلا بيوتي. بس خلوني هيك نحكي على موضوع الميك اب وما ميك اب، هيك نشوف بعتولي هيك قصص خصوصي للصبايا تحديدا، خبروني قصص صارت معكم لما كنتوا عم تتعلموا ميك اب جديد، يعني هيك قصص ما ممكن تنسوها، بس عم تحطوا ايلاينر واضطريتوا وتطلعوا وطلعه كتير مرتبه بايلاينر جدا سيء، او كنتوا عم تحطوا اي شادو بلاش حمراء خصوصي الليب لاينر، بحس بدايات الليب لاينر ممكن تكون دمار كتير، في قصص بحس هيك مهضومه، وتحديدا هيك لما بدنا نحط الايلاينر نحن لازم البنات هيك نزم تمنا بطريقه غريبه، ما بعرف ليه، مع انه الشفايف ما لها علاقه بالعيون، بس نحن لازم لما بدنا نحط الايلاينر نزم تمنا بطريقه غريبه، او حتى خصوصي لما بدنا نحط ماسكارا، هيك ماسكارا لازم نعمل الحركه الغريبه. anyway خبروني عن قصه صارت معكم. رح خبركم عن قصه صارت معي مع بنت خالتي لما كنا هيك اول طلعتنا صبايا وعم اعمل لها ميك اب. انا قررت اعملها ميك اب، هو انا هلا شاطره بالميك اب، بس هديك الايام لا، كنت مفكره حالي شاطره بالميك اب. رح خبركم شو صار باللينك اللي جاي، بس خبروني قصص مهضومه لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار بنهايه الساعه. خبروني قصص ما ممكن تنسوها فيما يخص لما بداتوا تحطوا ميك اب على وجوهكم.

0: يعني العالم قبل ما يشاركوا بالموضوع بيقولوا لنا لا بدنا نعرف قصة بنت خالتك. طب رح خبركم قصة بنت خالتي على السريع شو صار. اللي صار كنا هيك صبايا أول طلعتنا وقررت أنا أعملها ميك اب وكنا مستعجلين عنا طلعة وكتير مستعجلين فبلشت حطيت لها فاونديشن كونسيلر حطيت لها باودر. اللوس باودر كان أبيض وهي بنت خالتي ما شاء الله بيضة شقرة بعيون زرق يعني هي ما شاء الله يعني جسمها أبيض أبيض أوكي. فلما حطيت لها صارت البنت يعني شو بدي أقولكم شبع. وبعدين الناس اللي كنا رايحين معهم أجوا علينا وما خلوني أكمل للميك اب قالوا نو واي إنه حرام إنه شفافة صارت يعني حتى رموشها كلها كلها باودر يعني نو واي تطلع هيك بدها على القليلة بلاش أي شادو ومسكارا أي لانر بدها تتلون البنت يعني. فالمهم إنه ما خلوني وما خلوني وأجوا شحطونا من البيت وأخذونا على المشوار. خالتي راحت على المشوار وهي كلها باودر أبيض لليوم منتذكر القصة ومنضحك. ما ممكن تتخيلوا كيف راحت يعني يا حرام يا ريت إنه مثلا حاملة ميك اب ما حلو لا هي راحت بباودر أبيض على الروحة اللي كنا رايحين عليها وكان منظرها جدا خطير وكان هيك نظرات العالم فعلا غريبة عليها. بس سامحيني يا دينا سامحيني خليني هيك أحكي تليفون والله عم يجيني كتير رسائل. رح أحكي تليفون مع سارة خليني أتصل بسارة تخبرنا شو قصة الإعلانات. رح أحكي كذا تليفون بصراحة لأن القصص اللي عم توصلني كتير مهضومة حتى هدى بعتي كمان هلأ عم يوصلني فويس مسج تاني هلأ بسمعه مع بعضنا خلينا نشوف إذا هدى حترد علينا. هردت هدى هاي هدى
1: يا هلا
0: سارة عفوا سارة صح
1: لا هدى مزبوط
0: مزبوط هدى ما عم خربت مزبوط
1: 100%
0: كيفك يا هدى شو أخبارك؟
1: الحمد لله
0: هدى خبريني شو صار معك؟
1: عاد من لما كنت بالجامعة أنا كانت رفيقتي تضلها تعير فيها إذا ما بتهتمي بحالك ما بتتزوجي
0: كمان
1: كنت أنا من جماعة غسل وجهك وطلع
0: حلو.
1: وحرام هي يعني كتير حاولت أخذتني بإيدي على المول واشترت لي الميك أب ولليوم وصار عمري يعني 37 سنة
0: ما قلك مرأة على فكرة هي إلها مرأة يعني
1: وما
0: بيشتري
1: غير ميل الحمرة ميل الحمرة المرجاني هذا لكة على شفوني ولكة على شفافي ولكة على خدودي خلصي
0: وخلص برافو عليك. والله شوفي أنا مع أنه الصبية اللي بتعرف حالها أنا هيك أنا ما بحب الميك اب أنا بحب هيك إشياء بسيطة وخلص أنا بحس هي شغلة طبع يعني طبع من جوا. طب بس سؤال تزوجتي؟
1: لا
0: ما تزوجتي انا اشوف يعني شفيتك غلطانه قلت لك ها شفتي بس على فكره كمان مال علاقه كمان مال علاقه الميك اب ولا غير ميك اب في بنات ما بيحطوا ولا لقطه ميك اب اكيد مال علاقه الزواج بقصه الميك اب. بس بدي اقول لك انه طالما انت هيك مقتنعه بحالك وحابه حالك هيك صدقيني ما تغيري ولا شيء من حالك طالما انت هيك شايفه حالك انت مقتنعه بهذا الشيء. بس هذا لا يمنع انك تشاركي مع سيلا بيوتي ممكن تربحي برودكتس ميك اب يغيروا لك نظرتك للميك اب وتصيري تحبي الميك اب كثير صح.
1: هو أنا بحبه بس أنا صدقا يعني مع أني شاطرة بالحياة بأشياء كثيرة بس بالميك أب مالي يعني ما
0: مالك
1: عم بعرف أتعلم
0: مالك مرأة
1: لا ما عم بعرف أتعلم.
0: طب شوفي أقلك شو بتعمل
1: لو تحط ميك أب بطلع واحدة تانية يعني ما بطلع بيشبه.
0: شوفي بتعرفي بيقولوا يعني أنا بعرف هيك شوي عن عالم الميك أب بيقولوا بعالم الميك أب الإيد يلي ما بتحط كتير ميك أب تتقل. حتى انا مثلا انا حتى لو بحط ميك اب كثير بس احيانا لما بطول كذا فتره ما بحط بحس حالي ايدي تقلت. نصيحه مني قد ما بتقدري هيك على المرايه كل يوم هيك لو بتقدري تعطي لحالك 10 دقائق شوي على شوي والله حتلاقي حالك لا شعوريا تعلمتي هيك شوي على شوي. خدي فيديوهات من تيك توك انستغرام ما بتلاقي حالك غير ما شاء الله سبقتي الكل وحطيتيهم بجيبتك وخصوصا هي رفيقتك اللي عم تقول لك روحي اشتري الميك اب.
1: والله تعرفي نص الميك اب اللي اشتريته ودفعت عليه يمكن 500 درهم راح يعني اكسبايرد ورميته.
0: يا الله خلص ان شاء الله بتربحي.
1: يمكن يمكن يمكن تكون بدايه جديده.
0: تماما تماما اعطي حالك فرصه جديده وان شاء الله الكمبيوتر يختارك وتجربي الميك اب يمكن تحبي صح
1: ان شاء الله. اكيد اكيد
0: حبيبتي بتمنى لك يوم حلو. شكرا كثير لك يا هدى.
1: شكرا اهلا
0: هلا باي باي باي باي. خلونا نسمع بعض الفويسز يلي وصلونا على الواتساب. خلونا نشوف.
2: أهلين حبيبتي ياسمين كيفك؟ بصراحة أنا بتذكر كنت عم حط ميجا شادو وبنفس وقت إيلانر عرفتي فلما مثل ما الواحد طبعا طريقة كتير غبية كانت وكتير غلط وكتير عريض بطريقة كتير غليظة الإيلانر كان مع الآي شادو أو ماي جاد فكل ما أرفع عيوني اللزق عرفت كيف يعني طلع مثل هيك مثل القزح بس الأسود فصرت تعرفي الساحرة الشريرة هيك تقريبا هيك صار كان وقتها أنه على أساس أنا الشاطرة اللي بدي أتشاطر وحط ميك أب فرحت فورا يعني اكيد الحمد لله ماما كانت بالبيت ودخلت وشلته باخر لحظه.
0: يعني والله حيدر، هاي الرسالة من حيدر، والله هاي الرسالة يعني بتستاهلي عليها سفقة. هلأ الحمد لله أنه ماماتك أنقذت الوضع، وممكن إذا ربحتي مع سيلا بيوتي هلأ هيك تكوني بما أنك بتعرفي بالميكاب تستمتعي فيه للميكاب أكثر، بتصير كتير قصص فعلا أيام الميكاب. وأي حد عم بيسألنا عن غير جوائز سابقة ربحوا فيها ولسه ما تواصلوا معهم، حيتواصلوا معكم أكيد قريبا، قسم الجوائز ما تاكلوهم أكيد. رح أشوف كمان مسجز بس باللينكات الجاي، خبروني شو صار معكم قصص أول ما بداية بلشتوا تتعلموا ميكاب، لما بدأتوا تتعلموا الميكاب شو صار معكم قصص غريبة أو مضحكة ما بتنسوها، سواء كنتوا عم تحطوا الأيلاينر الأي شادو الليب لاينر، خبروني لأن ممكن بسبب قصصكم الكمبيوتر رح يختاركم لحتى تربحوا معنا جيفت هامبر من سيلا بيوتي فيها ايلاينر وبرونز ليكويد ليبستيك، ثلاثة ليكويد ليبستيك، ماسكارا جلوس، برو فيكس ماسكارا وليب بالم. فخبروني قصص هيك مهضومة صارت معكم ما ممكن تنسوها على الـ 404 أو على إعراء إم بلاي مع أسماءكم الثنائية، لأن بنهاية الساعة هنشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
5: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: يعني كتير كتير وصل رسائل فيما يخص موضوع الميك اب. لما بدأنا نتعلم الميك اب هنشوف مين حيربح بنهاية الساعة من سيلا بيوتي. خليني أقرأ بعض الرسائل على السريع. نهلة بتقول أول مرة بعد ما تعبت وعملت الميك اب عن طريق النت خطوة بخطوة ركبت رموش وطلعت مناسبة. لما رجعت لقيت رمشة واحدة بس الموجودة والتانية نصها طاير. ما عرفتش من إمتى أنا كده رمشي أو رمشي لا. أما رندا بتقول أنا مرة كنا طالعين على حفلة كان بدي نتمكياج شي مرتب وأنا عندي تحت عيوني شوي هالات سود فقلت أحسن شي قالوا لي حطي كوركتر ولون أحمر تحت عينك كونسيلر كرمالي روح الليكويد الكوركتر. المشكلة إنه رحنا على الحفلة ما ضل حدا ما سألني شو الضربة على عيوني. يا الله عن جد أحيانا الواحد تحاول يتفنن بس بيطلع أشياء غريبة. رقم نهايته 253. بداية تجاربي مع الميك اب تبدأ باللبان الكور ملون باخد منه الأحمر أبلله بلساني وأعمل بيه روب. ماريا الله ماريا ماريا. أما فرح بتقول مرة أيام المدرسة رفيقتي كان بدها خدود حمر بس تبين طبيعية قلت لها عندي الحل حطيت لها روج أحمر على خدودها. أصلا ما كان عندي بلاشر صراحة طلع شكلها مثل المهرج بس هي كانت فرحانة بشكلها ولما شافها أبوها قالها شو هالمنظر كنتي نمتي على علبة الألوان. يا الله عن جد بتصير قصص. رشا بتقول كان عندنا حفلة خطبة بنتي يا ريت أربح إن شاء الله يا رب. لينا بتقول عملت ميك أب مرة وحسيت لأول مرة بس طلعت حسيته حلو بس لما طلعت على الإضاءة مختلفة برا البيت لقيت كل وجهي مش مدموج والأيلاينر كل واحد في اتجاه. يا الله الواحد أحيانا بيصير معه قصص. خلونا هيك نشارك كمان بعض العالم معنا مستمعين معنا على الهواء. معي سارة. هاي سارة.
1: أهلا حبيبتي. هلا
0: كيفك شو أخبارك يا سارة؟
1: نشكر الله الحمد لله. شكرا
0: سارة. خبرينا عن قصتك في ما يخص موضوع الميك اب ومن دون تنقيص أي معلومة لو سمحتي.
1: أوكي.
0: خبرينا يا سارة عن بداياتك مع الميك اب.
1: كان بدايات مجرفة جدا يعني شديد فعل رأس صراحة. بالبداية كان أنا هيك جمع البنات بتعرف البنات بيناتهم يعني مفروض يكون كل شيء على الليبر عرفت كيف.
0: صحيح.
1: فأنا مستعجلة كتير ولسوء الحظ طبعا أنا لا أهلي ولا أخواتي كانوا بالبيت بلا حظة وأنا عم أعمل ميك اب ومستعجلة وصلت على مرحلة الأيلاينر وأنا كتير شاطرة فيها وبحبها بالطريقة تكون كتير واضحة وعريضة عرفتي هيك بوقتها كان حلو.
0: أوكي.
1: حطيت أول عين وخلصت بنص اللحظة بيجيني تليفون بيقول يلا تمام خلصت كيب إيدي ورديت على التليفون وفورا كأنه في شيء بيجيني إنه ضب غراضك وينزلك والعين الثانية ما في شيء يعني أنا ما بس أرزق يعني لو في بضعف لك الصورة تعرفي دب الباندا كيف بيكون شكله هيك
0: لا لا لا لا, لا خلص بس لأم يعني يا الله سارة موتيني سارة موتيني يعني محشومة أكيد محشومة يعني بس لا قصتك لا
1: مجازاً مجازاً بنزل على البناية بشوف حدا من الجيران بيطلع أنا شفته عم يطلع بسألت بجوز معجب أنه واو طالع
0: شو هالجمال هاد شو هالجمال
1: تمام فأنا طلعت نظرة الخجل هيك وكملت أنه يا الله منك خاص هلأ من عند الصبح خاص ما وقتها هلأ
0: ما وقت التلطيش يا جماعة لسه صبح كير يعني بليز بعمركم ما شفتوا واحدة عينها مثل الباندا يعني والله مش معقول هالجيران مش معقول
1: تماما بالتاكسي نفس الشيء الزلمه حسيت طلع فيني نظره الغرابه بس كمان قلت يا الله معناته انا اليوم طالعه سوبر واو
0: انه ما معقول اليوم رح ينطلق نصيبي اليوم هذا هو يوم حظي يا طب كيف لاحظتي الحقيقه ساره يعني كيف
1: انا صراحه ايه حقول لك ما لاحظت لحد ما وصلت لعند رفقاتي على الكافيه اللي كنا قاعدين فيها بيطلعوا فيني كلهم بيفقعوا ضحك انه هذا شو بك انه اذا بتفيدي شو عم تعملي قلت له شوفي كمان اكيد يعني مش هم اللي حيعجبوا فيا كمان في مشكله فقالوا لي اصبري على عيونك وفورا رحت الحمد لله كان معي يعني الميك اب هيك ورحت ضبطت فالحمد لله قضت هيك ما كان في شيء تهرب
0: عن جد بصراحه يعني ساره الحمد لله انه كنتي مع رفقتك بنات هيك طلعه صغيره لاني يعني منيح قضت على هيك بس انه الواحد بتصير معه قصص عادي ساره لستي الوحيده لكنك المميزه يعني بشكل عام ساره
1: حبيبتي
0: ساره يلا ان شاء الله الكمبيوتر بيختارك وموفقه يعني شكرا كثير لك يا سارة على مشاركة
1: حبيبي.
0: بس احنا ما خلصنا معنا على الهواء كمان ماري حتخبرنا قصة. لا ثواني يا ماري نفتح المايك الثاني. هاي ماري.
2: هاي
0: كيفك؟ الحمد لله انت عاملة ايه؟ ماري بس لو شوي تعلي صوتك شوي صغيرة
2: كويس؟
0: ايه احسن شوي. ماري خبرينا شو قصتك مع الميك اب مع بدايات الميك اب؟
2: بداية كانت بشعة بشعة أنا بدايتها كانت في ثانوي كنت معزومة على فرح أنا وأخويا وحبيت بقى أكون الطب بقى يعني هحط ميك اب بقى حطيت بس روج وكحل يعني
0: شايفه
2: الصور اللي انا اتبعتت لي كانت بشعه. الكحل بس مش عارفه انا عيني دايما بتدمع، الكحل نزل تحت.
0: يا الله
2: عفريتة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش هنقول عفريتة، مش هنقول عفريتة. يا الله محشومة، يا الله ضحكتيني. طيب سؤال، لما انت كنتي بالفرح هم صحباتك يعني ما قالوا لك انه؟
2: ما حدش قال لي اي حاجة، يعني هو كله كان بيبصلي بس ما حدش قال لي اي حاجة، وانا كملت الفرح بقى عادي بقى وما دخلتش شفت حاجة.
0: خلاص عادي، استمتعتي استمتعتي.
2: كله اتكتب يقول لي تقريبا
0: يعني بصراحة خلاص. هلا المهم انك انت استمتعتي بهاليوم صح؟
2: لحد دلوقتي ما بحطش كحل ابدا لاني بخاف منه.
0: صار عندك عقد؟
2: انا بحط كل حاجه وايلاينر وكل حاجه بس كحل ابدا ابدا.
0: لا لا، اعطيه فرصه، اعطيه فرصه ما تخافي. يعني هو احيانا الواحد بصير معه عقد بسبب قصه معينه، بس لا اكيد اكيد ان شاء الله حتزبط المره دي مثل ما بيقولوا
2: ان شاء الله.
0: ماري شكرا كثير لمشاركتك قصتك، و بتمنى لك اكيد التوفيق، وبتمنى اكيد كمان الكمبيوتر يختارك، بتمنى الكل يربحوا معي. انا يا ريت لو علي الكل يربحوا معي، بس حنشوف بنهايه الساعه مين حيختار مع الكمبيوتر. اللينك اللي جاي خليكم معنا. اوكي شكرا كثير لك يا ماري، شكرا لمشاركتك. يا هلا، باي باي باي باي. مكملين مع بعض على قصص حصلت معكم ايام لما بداتوا تتعلموا الميك اب، شو صار فيكم؟ عن جد القصص رهيبه. رح اقرا هيك قصه على السريع لانه عن جد حرام توصلني قصص. مين مين مين مين مين اي، اول ما بلشت كنت مكياج امي، هلا صرت مبدعه. الله عليك يا منيفه. مرحبا ياسمين، انا واحده ماليه بالميك اب ابدا، يا دوب حواجب مسكره. اخواتي اصغر مني هم اللي بيعلموني، ما هو الجيل الجديد ما شاء الله هو اللي طالع خطير بالميك اب. anyway مكملين مع بعضنا بانرجي. شوي رح اخبركم مين الرابح معي.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: يعني قبل ما أعلن مين اسم الرابح معنا بسيلا بيوتي خلوني أقرأ هيك بعض الرسائل. ريم بتقول عملت أحلى فول ميك اب في التاريخ وطلعت كل ثقة عشان بدي أغيظ شخصيات معينة بإيفنت للشركة. راحت هتروح على إيفنت للشركة ريم وبدها تغيظ ناس معينة فعملت أحلى فول ميك اب ولبست أحلى درس وكانت أكبر صدمة بالإيفنت لما وصلت اكتشفت إنه الإيفنت بعد يومين.
1: يا الله يا
0: ريم تألقتي على نفسك. هلأ أهم شي يا ريم إنه الميك اب طلع حلو which is nice يعني. المهم وعملت فقررت شو بدها تعمل بعد ما عملت فول ميك اب وشي للصفقة بعد ما عملت فول ميك اب والشعر والدرس حلو فقررت تروح تاكل شاورما. طيب الشاورما ثومية اكسترا من أقرب كافيتيريا شو واستمتعت بالميك اب وباحلى ميك اب بالتاريخ وطلعت كل الثقه وبعد يومين وصلت على الايفنت تبع الشركه وكانت اكبر صدمه انه شو بعد يومين طلعت بمكياجي وفول درس واكلت شاورما بالكافيتيريا وكان احلى ميك اب. بس عم بتقول انه كانت مستمتعه انها خلص صحي اكلت المقلب كانت حابه مقلب اصدقائها بالشغل بس هي للاسف تمقلبت بس المهم استمتعت بالشاورما. بس ميسا عم بتقول بتعرفي ياسمين انا جهاز عرسي الميك اب من 2012 بعده موجود عندي ومسكر ما فتحته. يا جماعه في حدا لسه عنده ميك اب من عرسه من جهازه؟ لا انت رهيبه ميسا. ميسا انت بدك حلقه خاصه عن جد ما فيني روحك عليك الموضوع بدك حلقه خاصه. بس خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا لحتى يربح معنا اليوم من سيلا بيوتي. الكمبيوتر اختار مين اختار خليني اقرا رساله يلي رح يختاره. اختار الكمبيوتر اختار سامحوني. هلا لما رح اقرا الرساله سحبت الرساله رح تعرف حاله بعدين رح اعلن الاسم. انا مره كنا طالعين على حفله كنت بدي اعمل مكياج شي مرتب وانا عندي تحت عيوني شوي هايلايت هاي اللي خبرتكم عندها هالات عفوا سودا فقررت تحط كوركتر قالوا لي حطي لون احمر تحت عينك كونسيلر. بس المشكله انه بس رحنا على حفله ما ضل حدا ما سالني شو الضربه على عينك ولحد هلا بضحك على القصه. بدنا نقول الف الف مبروك لرندا قطيش. الف مبروك يا رندا. ألف مبروك يا رندا. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. بدي أتشكر كل مين سمعني كل مين كان معي اليوم كل مين سمعني وأكيد زميلي وائل حيكون معكم بالساعة الجاية بفري واي. بحبكم كتير وبتمنى لكم يوم حلو.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: لا

يكون شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي إن تصدي دولة الإمارات للهجمات الإيرانية يمثل قصة نجاح عسكرية، مؤكدا أن الإمارات أظهرت مرونة في مواجهة تحديات غير مسبوقة. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. أصيب إسرائيلي بالطعن اليوم في الضفة الغربية المحتلة بينما هددت إسرائيل بالرد مبدية استعدادها لشن حرب شاملة. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية. قالت رئيسة وزراء دلهي اليوم إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وآخرين أصيبوا بجروح إثر انهيار مبنى كان يقيم به طلاب في العاصمة الهندية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: العربية 99.
2: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

مساء الخير على كل الفريوي المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في اسبوع جديد ويوم جديد على هوا 99 العربيه من الساعه 5 ولحد الساعه 8. وفريوي زي ما تعودنا كل يوم في نفس التوقيت عندنا فريوي 3 ساعات بنفصل فيهم عن كل حاجه حصلت خلال اليوم ونعيش مع بعض ساعات كده حلوه. هم 3 ساعات ولكن بنعمل فيهم كل حاجه بقى، مسابقات واخبار واغاني وكل اللي احنا عايزينه. طبعا بفكركم التواصل عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. فاصل سريع ونرجع على طول ونبدا ونشوف محضرين النهارده في فريوي.

مرة تانية بنقول مساء الخير على كل الفريوي اللي منورين على الطريق، ومساء الفل على كل الناس اللي بعتت مسي عليا، بشكركم جدا جدا جدا. عايشة بعتت مسي، مساء الفل عليك يا عايشة. كمان في اسم اسم رشا وإيمان وأحمد وعمر وإسلام، مساء الفل عليك يا إسلام. وكمان سوسن، يا سوسن بقالك كتير قوي غايبة يا سوسن، ازيك ايه الأخبار؟ إسلام بقى بيقول وائل عامل ايه، ازيك عايز أشارك معاك. والله يعني يسعدني يا اسلام تشارك معايا، بس تشارك معايا في ايه؟ انا لسه ما عملتش اي حاجه، لسه هو اول طلعه والله، يعني بص لسه برش قدام المحل وبقول يا فتحي عليه مرزاق كريم في الشو اهو، يعني لسه ايه مع بعض. فمحضر لكم النهارده حاجه حلوه ما تقلقوش، يعني كله جاي ولكن يعني ايه قريبه، اصبروا عليا بس. ايه الشو النهارده فيه حركات حلوه. عموما بشكركم جدا على التواصل، ولسه مستني المزيد من رسائلكم على 404. نطلع كده فاصل، سمعكم اغنيه حلوه ونرجع ونكمل مع بعض فري واي.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 المساء وخدوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي،
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

خليني أسألكم سؤال واضح ومباشر وصريح، حد عنده استعداد يكسب عربية يوم الأربع؟ يوم الأربع اللي جاي علينا ده على طول على طول على طول، يعني بصوا ما فيهاش هزار، والله ما بهزر، أي واحد فيكم دلوقتي بجد ممكن يكسب عربية يوم الأربع ده بعد يومين بالظبط. ازاي؟ انا اقول لكم ازاي. الموضوع متطلب منك انك تحضر، الموضوع مش مطلوب منك او منك اكتر من ان انتوا تتواجدوا وتعملوا تيست درايف لسيارة ليباس الجديدة في الشوروم في ديرة. انا هكون موجود هناك يوم الاربع، فري واي كله هيطلع من هناك يوميها من الساعة 5 لحد الساعة 8 الميعاد العادي بتاع فري واي، ولكن هطلعوا من الشوروم الخاص بليباس الجديدة في منطقة ديرة. يبقى مرة تانية، الميعاد هو يوم الأربع 9 سبتمبر، فضلوا نفسكم خالص من الساعة 5 للساعة 8. المطلوب ان انتوا تيجوا تعملوا تيست درايف، كل تيست درايف هتعملوه هيديكم 5 فرص لدخول السحب يا شباب. يعني عادة الاشتراك بيديلكم فرصة، لا، الاشتراك عن طريق انك تعمل تيست درايف بس، انت كده اشتركت بدل المرة 5، جيت انت والمدام، انت مرة وهي مرة، يبقى كده اشتركتوا 10 مرات، حد من الولاد مطلع رخصة قيادة، يا سلام ويا سلام، يبقى ايه 15 مرة. زي بقى عدوا بقى على هذا الاساس براحتكم زي ما انتوا عايزين. فبجد هيكون فرصة حلوة جدا تتعرفوا على السيارة وتشوفوا السيارات الجديدة من سيارات ليباس. وزي ما قلت لكم المكان هو صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، ومعادنا يوم الأربعة 9 سبتمبر من الساعة 5 والحد الساعة 8.

0: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالباً احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
5: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: نزلها يا ريال.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
2: المرأة الإماراتية سفيرة

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: أعدك أن أبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا. قرقاش: تصدي الإمارات للهجمات الإيرانية قصة نجاح عسكرية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. يبدأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله بعد غد الأربعاء 9 من شهر سبتمبر الجاري زيارة الدولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب سمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريتش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما خاصة في مجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما سيبحث الجانبان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. من علاقات بدأت قبل أكثر من 5 عقود إلى شراكة اقتصادية مؤثرة، اليوم تواصل الإمارات وألمانيا كتابة فصل جديد من التعاون. التقرير التالي مع الزميل سعد عبد الله.
5: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص. وفي هذا المسار تبرز العلاقات الإماراتية الألمانية نموذجا لشراكة تعرف كيف تتطور مع الزمن، من علاقات دبلوماسية بدأت عام 1972 إلى شراكة استراتيجية عام 2004، ثم تعاون أوسع في عام 2021 شمل الطاقة والمناخ وملفات المستقبل. وفي عام 2025 جاءت الأرقام لتؤكد قوة هذا النهج بعدما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة بحجم تجارة ثنائية تجاوز 6,200,000,000 يورو خلال النصف الأول من العام. هكذا لا تكتفي الإمارات بتوسيع جسور التواصل، بل تحول شراكاتها إلى قيمة حقيقية وحضور دولي مؤثر يفتح أبوابا جديدة للتعاون والازدهار.
4: وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وعد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. من خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت ل6 عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. كتاب لا يروي سيرة فحسب، بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير للزميلة صفاء رزق.
6: 6 عقود من القيادة ليست مجرد سنوات، بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن. وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكرة القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل: الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة، 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة، ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه: أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن، وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط، بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
4: قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الست الماضية تحد غير مسبوق، مؤكدا أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما تعبيرا عن جاهزية وطنية شاملة ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راسوا في نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عملية البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدماً ميدانياً في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة، وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلاً معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصاً بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير. أرجأ مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من المسافرين. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN في أمان الله.
7: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: المرأة الإماراتية
3: درة الحاضر والمستقبل.
4: العربية 99.

الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستا شوب. طبعا ناس كتيرة جدا عارفة الانستا شوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستا شوب. انستا شوب نقدر نقول هو ستور متنقل معك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه، ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستا شوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستا شوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستا شوب.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: بريس وان بليز.
5: انا طالع على فلور زي.
4: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
5: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.

0: الساعة دلوقتي 7:27 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

طيب سريعا كده اجاوب على شويه اسئله. هبه احمد بعتها بتقول السلام عليكم، كيف اشارك في مسابقه حتى؟ والله مسابقه حتى مش عندي للاسف هذا الاسبوع، فيعني عذرا يا هبه معلش. في نجوى كرم يعني والله ده الموجود في المخبز حاليا فيعني يعني عندنا نجوى كرم لحد اخر الاسبوع. شكرا ليك يا هبه. طيب احمد سعيد بقى بيقول مستنيك من اول ما بدات رحله الطريق الى حتى، لانك انت الوحيد اللي ربنا بيكرمني معاه، ونفسي علشان جايه مع عيد جوازي. والله يا احمد انا نفسي اكسبكم كلكم والله، كلكم تروحوا، ولكن يعني غصب عني يا جماعه، مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، لان فعلا المسابقه مش عندي في الشو. طيب برضو حنين بعتها بتسال على مسابقه حتى، انا جاوبت اهو يعني اعتقد اكتر من مره. طيب في حد بيسأل على حفلة عمرو دياب ومسابقة حفلة عمرو دياب، لسه يعني لسه مش دلوقتي بصراحة، يعني لسه بدري، يعني الحفلة في شهر 11 إن شاء الله، إحنا فين و11 فين، يعني الموضوع لسه قدامه شوية، فما تقلقوش، والله ما بنخبيش حاجة في جيوب يعني أي حاجة هنقول على طول ما تقلقوش. عموما بفكركم بمسابقتنا مع حفل نجوى كرم اللي هتكون إن شاء الله يوم 2 أكتوبر على مسرح كوكاكولا إيرينا النهاردة، عشان تربحوا معايا تذكرتين. زي ما قلت لكم كده ايه، في الكاركتر ده عدى في حياه كل واحد فينا انا متاكد 100%، اللي هو ايه الشخص اللي عامل نفسه في اي بي وهو على الله حكايته، مفيش يعني نجفه ملوش اي بتاع، فالشخص ده دايما تلاقيه يخش في مواقف بصدره قوي على اساس ان هو حد مهم، وهو اصلا عارف انه لا مهم ولا بطيخ. فعموما عملت لكم ريل كده عن القصه دي من مقطع من مسرحيه كوميديه دمها خفيف، عملت لبسين كده على المقطع ده، خشوا اتفرجوا عليه، ما تحرموناش من الريبوست واللايك والشير والسيف والحاجات الحلوة دي والكومنتات بقى، لان في سؤال عندكم صاحب زي ده هتجاوبوا في الكومنتات او لا؟ الاجابة واختيار الرابع هيكون من الكومنتات النهاردة. يلا بينا يلا بينا. نكمل بقى ايه تمانينات، مش عارف ايه اللي طلع الترند ده فجأة، بس حلو لطيف. نسمع عمرو دياب بقى تمانينات. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده ايه. خلصين.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، أنت ورست ولا إيه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: اتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: العربية 99.

قبل ما اختم معاكم النهارده خلينا نعلم مع بعض اسم الرابح في مسابقتنا مع حفل نجوى كرم اللي هتكون ان شاء الله يوم 2 اكتوبر على مسرح كوكاكولا ارينا. زي ما قلت لكم النهارده اختيار الرابح هيكون من الكومنتات الخاصه بالريل عن الشخصيه الفي اي بي الجميله دي. ولا هو في اي بي ولا اي حاجه اصلا يعني، ولكن بيبقى عامل نفسه في اي بي. بشكركم جدا على كل التفاعل اللي موجود على الريل. النهارده اللي ربح معايا تذكرتين لحفل نجوى كرم نقول الف مبروك لصاحبه الاكونت اللي اسمه سيمون دوت دي اكس بي 1. مبروك يا سيمون. سيمون في حد هيتواصل معاكي من صفحه العربيه 99، خلي بالك من المسجات بتاعتك او الريكوست او الى اخره علشان تبعت لنا رقم للتواصل علشان قسم الجوائز يتواصل معاكي وتستلمي التذاكر الخاصه بيكي. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. تلقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة جراء حادث الحريق الذي اندلع في قاعة للمناسبات في العاصمة كينشاسا وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الرأس الأخضر في ضحايا حادث تدهور حافلة في جزيرة فوغو والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصا بينهم رضيعان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير غداة غارات إسرائيلية واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. أرجاء مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. ختاما، أحيت نيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهربائية يخشى أنهم عالقون داخل الأنفاق في أن يعثر عليهم أو يعثر عليهم المنقذون أحياء. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: العربية 99.
0: الموسيقى أولا. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
7: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.

0: زلها يا رياض.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و 8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومعك ال 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو زي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني. رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: أعدك أن أبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتها بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره. يبدأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 من شهر سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريتش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما سيبحث الجانبان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. من علاقات بدأت قبل أكثر من 5 عقود إلى شراكة اقتصادية مؤثرة، اليوم تواصل الإمارات وألمانيا كتابة فصل جديد من التعاون. التقرير التالي مع الزميل سعد عبد الله.
4: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص. وفي هذا المسار تبرز العلاقات الإماراتية الألمانية نموذجا لشراكة تعرف كيف تتطور مع الزمن، من علاقات دبلوماسية بدأت عام 1972 إلى شراكة استراتيجية عام 2004، ثم تعاون أوسع في عام 2021 شمل الطاقة والمناخ وملفات المستقبل. وفي عام 2025 جاءت الأرقام لتؤكد قوة هذا النهج بعدما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة بحجم تجارة ثنائية تجاوز 6,200,000,000 يورو خلال النصف الأول من العام. هكذا لا تكتفي الإمارات بتوسيع جسور التواصل، بل تحول شراكاتها إلى قيمة حقيقية وحضور دولي مؤثر يفتح أبوابا جديدة للتعاون والازدهار.
0: وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. من خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت لستة عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كتاب لا يروي سيرة فحسب بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير للزميلة صفاء رزق.
5: ستة عقود من القيادة ليست مجرد سنوات، بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن. وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكر القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة. 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه: أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن، وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط، بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
6: الأخبار من شبكة ARN.
0: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصا بينهم رضيعان في غارة ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير غدت غارات إسرائيلية واسعة أوقعت 7 قتلى. ختاما، أحيت نيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهرومائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم أو يعثر عليهم المنقذون أحياء. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN في أمان الله.
6: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارة ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارة سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. تلقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة جراء حادث الحريق الذي اندلع في قاعة للمناسبات في العاصمة كينشاسا وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الرأس الأخضر في ضحايا حادث تدهور حافلة في جزيرة فوغو والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راسوا في نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوة الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. قتل 12 شخصا بينهم رضيعان في غارة ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير غداة غارات إسرائيلية واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. أرجأ مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. أحيت نيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهربائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم أو يعثر عليهم المنقذون أحياء. نهاية الموجز، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: باقي 3 ايام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و 8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 المساء وخدوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشف مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

بعد من الجميع ولطفهم واحترامي وتقديري لهم. إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم، خذ قلبي على

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: قصة فهل اللي خدتني يومها صوبة لابوها لابو اللي صحى قلبي.